أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك.

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك للذنب وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات من ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدل للمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز.

سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا بهذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين وغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لأدين أحسن إلا أنت واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا ومالنا اللهم سر عوراتنا وأمن روعاتنا واكفنا كل دون الجنة اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام الأحمن هم شرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا المسلمين من كل هم فرجا وكل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما محبوبين ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل وظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين مين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإسعاد إلى الإحسان لما من الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفتر إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع تجل السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك استغراقا فيك ولطفا شامي من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك من اسم الله.

هذا الخلق رب العالمين بالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب مخزون المصونة يا الله بكل كتاب انزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا لثناك والمرسلين يا الله وآلهم والأصحاب جمعاً توسلنا كل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو بما في غب وبالعلماء بأمر الله يطر لكل الأولياء والصالحين يا الله خص بمن قط بحق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى افتدى التمكين مرقى وجمع الشريعة واليقيناك وذكر العيدرس القطب أجدى عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم وباقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدان تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرينك ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا يا الله ونختم بالصلاة على

سر منا لا دعتك الستر عنك واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا دعتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا.

سجودك الخير خيرك عندك، فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا، اسألك اسبال ستر على القبائح والاقطان يا الله يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك وحسبي فامحو بعفوك الذنبيك.

يا بها البلاء يا مقيمك واشغال يا الله يا ويحلم سين غوية عن السبيل السوية اضحج تروج علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالعدود كبتني يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم يجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم يجال يا الله قد استعنتك ربي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم يجال.

بابك ويلتجيني ثوابك وغيث رحمتك هالطال يا الله. وقد أتاك بعذري بالكساري وفقري فاهزم بسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله. ومنن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة يا الله.

قهرك يغشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمة الغزال محمد الهادي الدال يا الله الحمد لله شكرك نحمد سرا وجل

المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبناك والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب ضاق الواسع الرحيم.

عنا ويكفي الحسود وأدفع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محبا للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يعدي

في الأنام واصطحبي والتابعين يا الله ربي إني يد الصفات العليا قائم بالفنا أريد أعطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنياك والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنياك واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في الطقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فم سري معنى المعياك واحفظ

فتداركني بلطفك يا الله يا كريم الوجه، غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد كفاني علم ربك واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا سميعا.

العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كلك. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فأذنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد، ارفع لكل المذيات، منك الهداية والعناية والنعائم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول.

الآن دائما في الدار ذا والآخرات. واغفر لناظمها والقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمه أحمد وادي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد الركات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب ربنا ما دل الداخل الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا واسع العطاء يا قبي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. سر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت أعلم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وقلبنا بقلبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلنا عليك وأنت ثقتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. كلماتي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وباب نصيب من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغوضي يا عظيم. سخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ الماردي وحاسد معاندي. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجدي عجل بغوضي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي.

الله وسخر الأسباب صعابا وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاق مريد وحاسد معاند قاسم يا الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم توب إلي ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظه ابدا عدد اخر ورضا نفسه وتعالى شهادة كلماته.
1: يا محمد حصون من يعمل عند ان رضي لتنا في حضره النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله،

0: الكفار لا إله إلا الله
1: إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعده مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي والوالدي يا ربي اغفر لي والوالدي يا ربي

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان

العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

أباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك.

الجسور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

لا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان.

ثم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

بدمع في الله ربنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان مقرهم عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله أكبر كمن تقول لك سمع خشع لك سمع سمع الله لمن حمده الله أكبر كمن تقول لك سمع سيادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: الرجيم
1: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادي من شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرج من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله أكبر

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يهزم من عديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين ومكنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وعن المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم والهمم وجدهم وفق النعمة وترضى والطب بنا فيما يجري به القضاء وصرف وادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافيه وسلامه

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك عبد السلام فحينا ابن أبسان قلنا ابن عمدك دارك دار السلام تبارك دربنا داري جزا جلالك رحمة الله ما لمنا الماضي دولا ماضي المامنا دولا راد المقضي دولا ينفذ جدي مكجد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وسنة بعدك. لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد.

لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد

0: بكر بيسمعون سامعون الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدهن واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا

وأنت ثقتنا ورجاؤنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض.

الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجر

وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء

برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله. عدد

فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في كل لحظة
1: أبدا عدد خلقه ورضا نفسه
0: مداد كلماته. اللهم صلي على سيدنا ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج

تحجن واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة

0: العشر الموسم الكريم بسنة صلاة التكريم والمدح بعظمة البلاء والأفات بلغ المنازل خيروت وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: ورضي الله عنكم: فصل فيما جاء في التداوي بالمحرمات. قال وائل بن حجر: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الدواء الخبيث، قال العلماء: يعني السم ونحوه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بأبوال الإبل البرية وألبانها. وفي رواية: والبقر فإنما ترم من كل شجر، وفيها شفاء من كل داء. وتقدم فيك في كتاب الأطعمة وغيرها أن المسلمين كانوا يتداوون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبوال الإبل، ولا يرون بها بأسا. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل فيما جاء في الكي. قال جابر رضي الله عنه: لما مرض أبي بن كعب بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطبيب فقطع منه عرقا ثم كواه. وكان سعد بن معاذ يكتوي في الحكة. وقال أسعد بن زرارة رضي الله عنه: كواني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشوكة. في رواية: من الذبحة. والشوكة حمرة تكون في الوجه، والذبحة وجع يأخذ في الحلق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكي اكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وقل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وقال عن ذكرك.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بخير منهاج، وثبت أقدام الذين صدقوا معه عليه من غير عوجاج، وهداهم إلى حسن الاستمساك بعروته الوثقى بالنور والسراج عبده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه بالصدق مع الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى النهي عن التداوي بالمحرمات، وأن ما حرم الله تعالى لم يجعل فيه شفاء ولا دواء. وذكر عن وائل بن حجر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، قال إنما أصنعها للدواء، قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ومن هنا اتفق أيضا أهل الفقه على العموم أنه لا يجوز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما جاء في البخاري معلقا، وجاء عند الإمام أحمد من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولقول صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام وتتداووا، كما جاء في سنن أبي داود رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه كتب إلى خالد بن الوليد إنه بلغني أنك تدلك بالخمر الجسد، فإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس. وعلى هذا جماهير العلماء أن الخمر نجس وكل مسكر مايع نجس، وعليه عامة الأئمة وادعى بعض أهل العلم أن النجاسة في الخمر معنوية وليست بها المراد النجاسة الحسية، ولكن قال الجماهير أنه نجس مثل البول وغيره، فيحرم مس الخمر كما يحرم شربها، ولهذا قال فلا تمسوها أجسادكم، يقول سيدنا عمر فإنها نجس. وهكذا جاءت المذاهب، وقال المالكية عام في جميع الأحوال وفي جميع الشؤون، سواء كان خمر أو ميتة كل نجس محرم، أو أي شيء حرمه الله تعالى سواء كان التداوي به عن طريق شربه أو عن طريق التلاء الجسد، سواء كان خالصا أو مخلوطا مع دواء جائز، وما استثنوا من ذلك شيء إلا حالة واحدة، لو فرضنا أن إنسانا مضطر إلى الطلب حيث لو لم يطلب هذه المادة لمات، حينئذ يجوز له. وهكذا يقول الحنابلة أنه أيضا مع امتناع التداوي بالمحرم والنجس كل مستخبث كبول ما أقول اللحم أو غيره إلا أبوال الإبل لما ورد فيها يجوز التداوي بها. وهكذا خففوا فيما في جانب الحنابلة، خففوا في جانب الأزمالة المس من غير أكل ومن غير شرب إذا احتاج إليه فإنه يجوز. وكذلك ذكر إذا الحنابلة أنه ما يجوز التداوي بمثل له كصوت صوت ملهاه وما إلى ذلك، مثل سماع الغناء المحرم أو نحوه، قال لا أنا محتاج إليه أو أنه ينفس عليه فلا يجوز شيء من ذلك، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وكذلك يقول الحنفية أنه إذا كان علم في شيء من ذلك فائدة معينة ولم يجد دواء غيره فحينئذ يجوز، وإلا فالأصل كما هو أن التداوي بالحرام ممنوع مهما كان لا يتيقن ما فيه من فائدة لا توجد في غيره، أما ما وجد في غيره من المباح فهو حرام. وهكذا ويقول كذلك لا الشافعية ما كان من نجس ومحرم من صرف لا يجوز التداوي بماء، فإذا استهلك مع دواء آخر ولم يبقى له ما أثر يجوز حينئذ التداوي بشرطين: أن يكون عارفا بالطب حتى ولو كان فاسقا في نفسه، أو أخبار طبيب مسلم عدل، وأن يتعين هذا الدواء فلا يغنى عنه طاهر، فأما ما أغنى عنه طاهر فلا. فالتداوي بالنجس والمحرم أيضا لتعجيل الشفاء ما يجوز، والشروط أيضا هذه التي ذكرناها عند الشافعية وعند الحنفية، أنه إذا علمت الفائدة في شيء من هذه النجاسات ولم يهتدى إلى شيء يقوم مقامها فبمقدار الضرورة، والأصل أنه حرام. وهكذا جاءنا قول صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل كل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وكان صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، وقال العلماء يعني السم نحوه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بأبوال الإبل البرية وألبانها. وهذا أيضا مختلف في نجاسته، من مثل البول أو روث الماكول هل هو نجس أو لا، والجمهور على نجاسته، وإنما استثنوا تداوي بأبوال الإبل لما جاء في النص، وجاء في الصحيح أنه أمر الذين استوخموا المدينة وشكوا صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالإبل له من إبل كانت له في ترعى ومعها الراعي، فذهبوا وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا فصحوا وقويت أجسادهم، فعدوا على الراعي وسملوا عينيه وقتلوه، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بهم حتى أدركهم فاقتص منهم بما فعلوا بالراعي. فشاهدوا في قوله وشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يزالوا يكتشفوا فوائد فيها حتى لبعض أنواع السرطان وغير ذلك، فإذا تعينت فيجوز استعمالها ولو بالشرب لأجل الضرورة. وفي رواية: والبقر فإنها ترم من كل الشجر، بعد ألبان البقر، وفيها شفاء من كل داء، يعني تأكل من أنواع الشجر المختلفة والأشجار المختلفة، موزع فيها الفوائد والعناصر النافعة لجسد الإنسان. وقال تقدم في كتاب الأطعمة وغيرها أن المسلمين كانوا يتداوون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبوال الإبل ولا يرون بها بأسا، الله سبحانه وتعالى بذلك استثناها الحنابلة وشددوا في غيرها، وقال الشافعية هي كغيرها إن تعينت للمداواة ولم يقم غيرها مقامها بإخبار طبيب عدل أو بمعرفة طبيب في حد ذاته لنفسه، فيجوز أخذ مقدار الحاجة منها للدواء. ثم ذكر الكي، وأنه من جملة ما يتداوى به. يقول سيدنا جابر: لما مرض أبي بن كعب بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيب فقطع منه عرقا ثم كواه. نعم. وكما نسمع أيضا في الحديث الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أي في الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار. وقوله في الرواية الآتية أيضا أنها أمج عن الكي، فالمراد أن لا يستعجلوا به مهما وجدوا دواء غيره، فغيره مقدم عليه، ومن هناك أن يقول له العوام في أمثلتهم آخر الدواء الكي آخر، إذا لم يفد ولم يفلح شيء آخر، وليس المراد به نهي التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بهذا وكوى، وهو بنفسه يقول أسعد سيدنا أسعد بن زرارة يقول كواني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشوكة، فدل على حل ذلك ما جاء في سنة الترمذي وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك، قول أسعد بن زرارة كواني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشوكة. فإذا يكون التداوي بالكي ولكنه آخر شيء. وفي لفظ عند الصحيحين بخير مسلم يقول عن سيدنا جابر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم أو ما تداويتم به خير فشرطة حجام، شرطة حجام أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. وعن ابن عباس قال الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، وإني أنهى أمتي عن الكي كما جاء في البخاري. وكذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قلت من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يغتابون وعلى ربهم يتوكلون، في رواية البخاري ولا يكتوون. أي فيحمل إنه أما لهم لا يسارعون إلى ذلك أو لا يقدمون عليه وغيره يقوم مقامه. قال جاء ثم عن المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وهذا محمول على من كان يعتمد عليها دون الله تبارك وتعالى، أو على من يسترقي برقية الجاهلية بما يخالف الشرع المصون. وكذلك قول عمران بن الحسين رضي الله عنه نسأل العفو والعافية لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الكي اكتوينا، في لفظ يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فلا أفلحنا ولا أنجحنا، أي ما أفدنا احنا المكاوي هذا، وذلك أن الرقصة وكان به مرض وكان يرى الملائكة ويحدثهم ويصافحهم، ثم أرشد إلى التداوي من مرضه بالكي فتداوى فامتنعت عنه الملائكة فلم يصر يراهم ولا يسمع كلامهم، فرجع ابتهل الله تعالى قال رد علي المرض ورد علي الملائكة، أي رؤيتهم وغضبتهم، فعاد إليه المرض وعاد إليه شهادته للملائكة ومخاطبته إياهم. وهكذا حتى كان في آخر أيام يأمرهم أن يخرجوا من غرفته ومكان الذي فيه ويقول دعوني مع من أناجي، ويجلس يتحدث مع الملائكة عليه رضوان الله عمران بن حسين. واشتهر بين علماء الحديث أنه عند ذكر اسمه يستجاب الدعاء عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وسمعت ما قال فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما أفادنا ذلك قطع عنا خير كان عندنا، فتخلينا عن المعالجة بالكي، وسأل الله يرد المرض ويرد علينا ما كنا نشاهده. وجاء أيضا عن سيدنا عمران بن حسين في صحيح مسلم يقول أنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل في قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي يعني من قبل الملائكة حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد كما جاء في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه يقول بعث رضي الله عنه لأبي بن كعب كما سمعنا طبيبا فقطع منه الرقد ثم كواه عليه ك كما جاء في رواية الإمام مسلم وفي رواية أن أبيا مريضا فبعث المسلم إليه طبيبا فكواه على أكحله. وهكذا جاء أنه رمي سيدنا سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم ورمت فحسمه الثانية كواه وانتهى. أيضا جاء في صحيح مسلم. وكذلك عن ابن مسعود يقول جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فارمضوه، يعني بالحجارة. يقوم ذلك مقام الكيف مثل الحالة التي ذكروها كما جاء عند البيهقي بإسناد صحيح. وجاء أيضا عند البيهقي أن ممن اكتوى من الصحابة سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر كوى ابنه أيضا، فذلك جائز كما علمنا والنهي للتنزيه. وأما منافاته للتوكل كمنافاة بقية المتداوي بأي شيء إن كان مع الاعتماد عليه دون الله تبارك وتعالى. رزقنا الله العلاج من جميع الأمراض والأسقام، وعافانا من جميع الضر والآلام، وتولانا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيام، وجمعنا بحبيبه في دار السلام، وانبامنا في سلك الصالحين الكرام، وبارك لنا في هذه الليالي والأيام، اجعل حظنا موفرا من الأيام المعدودات والأيام المعلومات ومن ليالي العشر ومما فيها من خير وأجر وصلاح في السر والجهر. وكشف الله كروب الأمة ودفع عنها كل غمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد نبي الرحمة.
4: وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
1: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: ويسير نجرح دمكم الحسن وضعنا في خير لطف وعافية.
1: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتطب بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبيقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم
5: ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدر في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من حاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد.

وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقولين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاق المخلوق ما قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

0: أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كفو وغوثنا معين. يا ما عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. يا الله ربك فينا الشر العدا وخثم بديدا واجعلهم نافدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شد شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مرار نارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاف الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادر وعين وساحري وشر كل المؤذيين. يا الله بمعتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعين وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه وتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي أعجب غوثي عظيم. يا الله واستخير الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصي منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخيل الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصي منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهد لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخيل الأسباب وذل الاستعاب وافتح لنا الأبواب بالنص منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق أوطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق أوطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلق يا عليمان بخلق يا خبيران بخلق لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل انك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل انك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل انك لطيف ولم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف اطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف اطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف اطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

الشاذروان هو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف، وهو حجر مسنم الشكل مبني من الرخام في الجهات الثلاث ما عدا جهة حجر إسماعيل وأسفل جدار باب الكعبة. وثبتت على الشاذروان 57 حلقة كالأوتاد حتى تربط فيها حبال ثوب الكعبة المشرفة. والشاذروان مأخوذ من كلمة شوذر، وهي لفظة فارسية تعني الإزار. بني الشاذروان لتقوية جدار الكعبة المشرفة بسبب تعرضها للسيول الكثيرة عبر التاريخ، فهو ليس من البيت، وقيل بل هو جزء من البيت. قال ابن تيمية: وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت. ويذكر المؤرخون أن الشاذروان عملته قريش، وقيل بل عمله ابن الزبير. وقد كان الشاذروان موجودا في عهد أبي حنيفة المتوفى سنة 150 للهجرة، وذكره الشافعي وغيره من الأئمة المتقدمين. وجدد الشاذروان عبر التاريخ، وكان آخر تجديد له في عهد الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1417 للهجرة، لما رممت الكعبة المشرفة ترميما شاملا. ثم قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستبدال رخام الشاذروان برخام من نوع كرارة، وهو من أفضل وأرقى أنواع الرخام وفق المقاسات والأحجام المماثلة لما هو موجود مسبقا. وبلغ عدد بلاط رخام الشاذروان 13 بلاطة من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وثمانية بلاطات بين باب الكعبة والركن الشامي، خمسة عشر بلاطة من الركن اليماني إلى الركن العراقي، فيما بلغ إجمالي عدد القطع 36 قطعة، وبلغ طولها إجمالا قرابة 48 مترا بزيادة يسيرة. أما الجانب المقابل للحجر فليس فيه شاذروان، ولكنها عتبة صخرية بارتفاع 11 سنتيمتر وعرض 40 سنتيمتر، يقف عليها بعض الطائفين حول الكعبة المشرفة تضرعا بالدعاء. ولم يوضع شاذروان جهة حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة. كذلك لم يوضع الشاذروان أسفل باب الكعبة المشرفة تيسيرا لوقوف الناس للتعلق بالملتزم، فيوجد مكانه عتبة بطول 3 أمتار و45 سنتيمتر بارتفاع بسيط عن أرض المطار.

الثالث من ذي الحجة. يا صاحب الحاجة اقترب، آن الأوان أن تداوي جروح قلبك وتبث همومك إلى الله لتستريح. أطل سجودك وأسمع الإله حشرجة صوتك، وتذوق لذة العطاء، وانهل وافر الأجر بحسن بذلك وإخلاصك، ولا ينفرط عقد النور منك.

0: مع الله. الغني. الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
1: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
0: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار، فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

0: مع الله. مع الله. معاني كلمات القرآن الكريم.
1: سورة الفيل، سورة مكية.

0: فيل.
1: ألم ترى؟ استفهام تعجب. أصحاب الفيل هو محمود، وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه. ووقعت القصة أول عام مولده صلى الله عليه وسلم.
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل،
1: أي يجعل سعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وإبطال وخسار.
0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل،
1: أي جماعات متفرقة متتابعة.
0: ترميهم بحجارة من سجيل،
1: أي من طين متحجر محرق.
0: فجعلهم كعصف مأكول،
1: أي كورق زرع أكلته الدواب فداسته وراثته.
0: صدق.

ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك. ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: دائما نحن نبحث عن الأيام المباركة ونجتهد فيها لأن نريد أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى. دائما نتتبع ليالي رمضان وأيام رمضان، ساعات المباركة وساعات الاستجابة، لكن هناك أيام واضحة محددة وهي أعظم الأيام عند الله على الإطلاق. يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم

0: لاحظوا كلمة أكثروا، لو أكثرنا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، وجمعنا الآلاف ثم الملايين وحصدناها كلها في عداد واحد، لاجتمعت الأمة على هذا الذكر وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يغير من حالنا ويصلح من شؤوننا وشؤون المسلمين إن شاء الله تعالى. فكن سببا لصلاح حالك وسببا لصلاح حال المسلمين، وكن مع الله يكن الله سبحانه وتعالى معك.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمتابعين عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبجميع المستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيز المستمع الكريم، ابتسم للحياة تبتسم لك. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. إذا ضاقت عليك الدروب فعليك بعلام الغيوب. ما أجمل أن يعيش الإنسان وكتاب الله بين يديه، يحميه ويرعاه ويخفف عنه كل ألم ومصيبة. لو يعلم الإنسان كيف يدبر الله له الأمور لذاب في حبه. إذا أردت عزيز المستمع الكريم أن لا تحزن على شيء، فافعل كل شيء لله. ثق بالله دوما، فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر إلى الأعمى، تفكر في الأصم، تأمل الأبكم، راقب المشلول، زر المرضى، جالس الفقراء، لتعلم أنك مستودع من النعم، فاحمد الله عز وجل. طابت أيامكم أحبة المستمعين الكرام بخيرات لا تعد، ودعاء لا يرد، وأمنيات تتحقق بإذن الله الواحد الأحد. فإن رضيت هان عليك مصابك، واتسعت رحمة الله في فؤادك، ورأيت من حولك يركضون متخبطين وأنت تغشاك السكينة. دعني أخبرك عزيز المستمع الكريم أمرا: إن كان لك نصيب في شيء ما، سيرتب الله عز وجل بلطفه الأسباب وسيضعه بين يديك، ولو كان بينك وبينه بعد المشرق والمغرب. سيقلب الله الموازين لتحصل عليه، فلا تقلق. ما قسم لك لن يأخذه غيرك، وما لغيرك لن يأخذه أحد. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذي قسم لك حاصل لديك، والذي لغيرك لن يصل إليك. فاشتغل بربك والذي عليك. قال الله تعالى: قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كل الذي كان يعلمه يعقوب عليه السلام أن الله لا يعجزه رد يوسف ولو بعد حين. الواثقون بربهم يدركون يقينا أن الفرج مسألة وقت فقط. طابت أوقاتكم أحبة المستمعين الكرام باليقين والثقة بأن فرج الله قريب، ولربما تبكي لأنك عاجز. فاربأ بضعفك أن يشاهده الورى، واذهب إلى الرحمن أخبره بما بك قد ألم وكل ما لك قد جرى. واخرج إليهم ضاحكا متبسما، وكأن مثلك في السعادة لم يرى. فالناس بين تقلب وتغير، والله ربك لن ولم يتغيرا. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يأمرها أن تنطفي، بل تصبح باردة. هكذا تتغير أحوالنا، فليس ضروريا أن ترحل نيران المصاعب من حياتنا، ولكن المهم أن تشعر قلوبنا بأنها برد وسلام. فأسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير وبكل حب وسلام. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان التحلي بأخلاق الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تم بحمد الله تعالى ديننا عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، وشمل جوانب الحياة كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها، حتى أضحى من يتبع هذا الدين بفهم وإخلاص، رمزا لشرفاء وقدوة لنبلاء ومنهلا للخير والعطاء وقنطرة إلى تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. وإن الأخلاق أحبة المستمعين هي حجر الزاوية في الإسلام، وهي أجمل ما يتحلى به الأتقياء من الأنام، فهي الأساس المتين في بناء المجتمعات البشرية وقطب الرحاء في نشأة الحضارات الإنسانية. ولا غرو فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغاية من بعثته هي إتمام الأخلاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الطيبة المباركة أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى في استفتاح صلاته أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها. فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى أن يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له. وشهد له القرآن الكريم بالخلق الجميل: وإنك لعلى خلق عظيم، وكفى بالقرآن معلما ومربيا، وكفى بالله شهيدا. أحبة المستمعين الكرام، لقد دعا الإسلام إلى كل خلق كريم وزانه، وحذر من كل خلق ذميم وشانه، ورب أتباعه على الأخلاق الحميدة والخصال المجيدة، حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس، أمة للدين والقيم، ورمزا للمحاسن الأخلاق والشيم. وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته مكارم الأخلاق في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أحبة المستمعين الكرام، إن هذا الدين العظيم الذي هدانا الله له، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، جعل الأخلاق دينا. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وأمر المسلم أن يتعامل مع الناس بالخلق الحسن والأدب الجم، إذ ما من صاحب فكرة أو ملة أو دعوة يريد النجاح لدعوته والقبول لها في قلوب الناس إلا احتاج إلى الأخلاق الطيبة في دعوته والآداب الكريمة في سيرته. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد والترمذي. وكفى بالخلق الكريم فضلا ورفعة ومنزلة أنه يكمل إيمان صاحبه بين العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود وغيره. وإن الخلق الحسن من أكثر ما يدخل الناس الجنة، كما روى ذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي. وذلك أن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه فتوجب له محبته، وأن حسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس فيكون داعيا إلى محبتهم له. بل صاحب الخلق الحسن في أعلى بيت في الجنة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي حولها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود. وهو يبلغ بحسن خلقه مرتبة من يصوم النهار ويقوم الليل، وأكرم بها من درجة وأعظم بها من مرتبة. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود، وهو أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أخرجه الترمذي. فحري بكل إنسان يبتغي المنزل عند الله والذكر الجميل عند الناس وراحة القلب وسكينة النفس أن يتحلى بالأخلاق الحميدة ويتجمل بالأفعال الرشيدة والأقوال السديدة، فهي علامة على كمال الإيمان ودليل على رسوخ اليقين في الجنان وسمة للصدق في الميدان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أخرجه أحمد. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. آمين.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من أم فاطمة البتول، تقول فيها: للوقاية من الشياطين، هناك بعض الحصون التي تحميك بإذن الله تعالى من الشيطان الرجيم، فاحرص عليها. الحصن الأول قراءة سورة البقرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحصن الثاني آية الكرسي، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فأنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: صدقك وهو كذوب. الحصن الثالث البسملة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. الحصن الرابع الوضوء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. الحصن الخامس ذكر الله. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الحصن السادس الاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الحصن السابع الآيتان آخر سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهناك أحبة المستمعين الكرام الكثير من الحصون التي يصرف الله بها الشيطان عنا، ولكن هذه من أهمها. هذه أحبة المستمعين الكرام هي مشاركة أم فاطمة البتول، اختارتها لنا، ونأمل منكم أحبتي أن تتحفون بمختاراتكم المفيدة.

0: إلا الله.
1: وفي محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال حديثنا يحمل عنوان تعليم الطفل بر الوالدين. إن حرص كل أب وكل أم على إصلاح علاقته مع الله تعالى ينعكس بالضرورة على صلاح الأبناء وحسن تربيتهم. لذلك لا بد أن لا نغفل عن بعض المقومات التي ينبغي توفرها قبل الشروع في إعداد أبناء يقومون على البر والطاعة، وهي: إذا كان من الطبيعي أن يشكر الإنسان من يساعده ويقدم له يد المساعدة، فإن الوالدين هما أحق الناس بالشكر والتقدير لكثرة ما قدم من عطاء وتفان وحب لأولادهما دون انتظار مقابل. ويعتبر الإسلام البر بالآباء من أفضل أنواع الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. لذا نلاحظ أن الله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد الإيمان به، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبلغت وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين أنه أمر الأبناء بالتعامل معهما بالإحسان والمعروف حتى ولو كانا مشركين. والتربية الإسلامية تحض على تعريف الآباء أبنائهم بفضل بر الوالدين. لذا لا بد أن يحرص الأهل على التحدث مع الأطفال والقص عليهم من قصص بر السابقين، حيث ضرب لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أروع الأمثلة في البر بالوالدين والإحسان إليهما. ومن ذلك ما يروى من أن أسامة بن زيد كان له نخل بالمدينة، وكانت النخلة تبلغ نحو 1000 دينار، وفي أحد الأيام اشتهت أمه الجمار، وهو الجزء الرطب في قلب النخلة، فقطع نخلة مثمرة ليطعمها جمارها. فلما سئل في ذلك قال: ليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وكان علي بن الحسين كثير البر بأمه، ومع ذلك لم يكن يأكل معها في إناء واحد. فسئل: لك من أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها؟ قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عاققتها. ويحكى عنه أنه في إحدى الليالي طلبت أمه أن يسقيها، فقام ليحضر الماء، وعندما عاد وجدها قد نامت، فخشي أن يذهب فتستيقظ ولا تجده، وكره أن يوقظها من نومها، فظل قائما يحمل الماء حتى الصباح. وهناك نصائح حامة نهديها للآباء والمربين. تربية الطفل على طاعة الوالدين تتطلب جهد متواصل من الأب والأم معا، وينبغي أن تحكمهم مبادئ وأسس لا تقبل الحياد عنهم ومنها. على الوالدين أن يصدر الأوامر برفق ولين بصورة نصح وأرشاد، فإن الطفل حتما سيستجيب لهما. أما استخدام التأنيب والتعنيف فإنه سيؤدي إلى نتائج عكسية. يجب أن يتفق الوالدان على أسلوب معاملة موحدة حتى لا يتشتت الطفل وتضيع الجهود المبذولة من كليهما في تقويمه وتربيته تربية إسلامية صحيحة. إن حب الأطفال للوالدين رد فعل لحب الوالدين لهما، فإذا كان الحب هو السائد في العلاقة بين الطفل ووالديه فإن الطاعة لهما ستكون محققة الوقوع. كن قريبا من أبنائك ولا تحرمهم من سؤالك عنهم واللعب معهم ومساعدتهم، واعلم أنك لن تلمس احتياجهم إليك إلا بالتعرف على تفاصيل شؤونهم. اعلمي أيتها الأم أن الطفل الذي يحصل على التقدير من قبل والديه، واعلم كذلك أيها الأب، يسعده ذلك ويحاول المحافظة عليه بإرضاهما والتفاني في طاعتهما. واعلموا كذلك أيها الآباء وأيها الأمهات أن الطفل عندما يربى منذ نعومة أظفار على احترام الكبير وخاصة الأم والأب، فسينعم والداه في المستقبل في كبرهما، ويجنيان ثمار ما زرعاه في ذلك الولد وذلك الطفل.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. تسبيح الطعام، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء فقال: أطلبوا فضلة من ماء، فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. تقول العرب: فلان طويل الذيل أي غني، وفلان جعد اليدين أي بخيل، وفلان لا يضع العصا عن عاتقه أي كثير الأسفار، وفلان ألقى عصاه أي أقام في المكان وترك السفر، وفلان كثير الرماد أي كثير الكرم والسخاء. انتهى من كتابي جواهر البلاغة ولسان العرب. أراد نحوي أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه: ما هي صفات الزوجة التي تتمناها؟ فأجاب قائلا: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، تطيع فعل الأمر بدون استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجمل الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا، لن، لم، ضميرها متصل بضميري منفصل عن غيري، فإذا طلبت فغير جازمة، من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت، وإذا غابت عني حوقلت، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601. للتسجيل واتساب 7301660106. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: أهلنا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة الموافق 2 من يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
5: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين فكونوا على الموعد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد هذه الأمة رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وصدق يقين وحسن اتباع إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هذه نتناول موضوعا من المواضيع المشيرة إلى علاقة الإنسان أولا بطبيعته، ثم علاقة الإنسان بالمؤثرات الخارجية، ومن هذه المؤثرات الخارجية ما أورده الله سبحانه وتعالى في القرآن: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في الحلقات الماضية تكلمنا عن طبيعة الإنسان، سواء كانت الكفر أو كان الجحود أو كان الطغيان أو كان الغرور أو غيرها مما لا يسلم منه أحد إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. هذه علاقات تدل على طبيعة البشر، لكن أحيانا فوق هذه الطبيعة المريضة الضعيفة هناك عوامل خارجية ومنها الشيطان. فالشيطان عبارة عن مخلوق يوسوس للإنسان، أي بمعنى آخر يشكل الطبيعة البشرية على مراداته. لماذا؟ لأنه يريد أن يخالف التشكيلة التي يريدها الله في الطبيعة البشرية. والله سبحانه وتعالى يريد بطبيعة البشرية أن تسمو وأن تعلو وأن ترتقي، والشيطان في المقابل يريد من هذه الطبيعة البشرية أن تبرز على حقيقتها كمؤثرات، فتظهر الشهوة، فتظهر يظهر العدوان، يظهر البخل الذي هي في الإنسان من عمل الشيطان. دائما الشيطان لا ينظر إلا إلى الدنايا، ولا ينظر إلا إلى ما يحرق الإنسان. معنى يحرق، سواء كان يحرق الإنسان من حيث الحرق أو كان من حيث إضاعة العمل. إذا ضاع الشيء على الإنسان قال حرق عمره وحرق محصوله، أي ذهب نتيجة تدخل الشيطان. فالمولى سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا المخلوق، ولهذا يقول في أول الآية: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا كلام خطير وشديد الوقع، يتكلم الحق عن قراءة استباقية لزمان قادم لا نراه ولا نألفه ولا نعرفه، ولكننا بلا شك قادمون عليه. يشير المولى إليه فيقول: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني بمعنى أنه يندم، يعض على أيديه من الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انظروا في هذا الكلام، كلنا أتباع الرسول، وكلنا لازلنا في الحياة، ولا زالت الدعوة إلى الله طرية، ولا زالت القرآن يتلى، ولا زالت الدعوة المحمدية قائمة. انظروا كيف هذا الظلم الذي يؤدي للإنسان من الخسارة، ويتكلم الحق بهذا لأجل ينبهنا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن الخليل هذا هو الواسطة بين الطبيعة البشرية وبين الشيطان. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يعني بمعنى أن هذا الصديق أو هذا الجليس أو هذا الصاحب أو هذه المرأة أو هذا الذي تعلقت به وأحببته أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن سمعت الحق وعرفته. ثم قال: وكان الشيطان الإنسان خذولا. كلا الإنسانين، الخاذل والمخذول، كلاهما وقعوا في فريسة للشيطان. الأول الخاذل الذي هو الذي سماه اتخذته فلان خليلا يسميه باسمه، والمخذول الأصلي هو الإنسان الذي قبل أن يدخل في غواية الصداقة أو الزمالة أو المحبة الفاسدة التي أوقعته في الشر، فكان كلاهما خدما للشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن هذا الإشارة الربانية التي تبين حقيقة خذلان الشيطان للإنسان. معنى خذلان أي أن يتركه عند وقت الحاجة. أول يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أول يعطيه همة، حتى فيما ترون الآن فيما يجري في هذا العالم، قبل ما تقوم الثورات وقبل ما تقوم الصراعات وقبل ما يقوم الأمور، تجد الناس تتجيش وتتجمع وتتبع، انزلوا فلان، اسقطوا فلان، أقيموا الحق، هذه حقوق الشعوب، هذه حقوق الأمة، ويستمرون على ذلك حتى يحققون ما أرادوا في مستوى فهمهم. فجأة تجد يبدأ الفشل، ما هو يبدأ العمل، يبدأ الفشل. تجد أنك 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات وأنت تجد هذه الأمة فشلت في أن تؤدي المطلب الذي قامت من أجله. سأضرب لكم مثال تاريخي، الذين قتلوا سيدنا عثمان كانوا يعتقدوا أنهم سيقيمون حق وسيدرؤون باطل. إلى الآن أسألكم، أين ذهب دم عثمان؟ ذهبوا يجعلون من دم عثمان وسيلة لقتل إمام علي، يعني جعلوا من المشكلة مشكلة أخرى. من يدبر ذلك؟ نموذجي من الخلق، نموذج من الخلق الذين يستخدمهم الشيطان وسائل. هناك أناس وسائل هم الوسيلة للخذلان، والثانية إيحاء الشيطان الذي يوحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. فهذه العلة التي يتكلم بها الحق عن أولا وظيفة الشيطان، وعن وظيفة رسل الشيطان في الأرض. الناس لا يدققون في هذه المسألة، ما من مشكلة في الأرض يقولوا بعض الناس العقلانيين، يا أخواني دائما أنتم العلماء عملتونا شماعة سميتوها الشيطان، كل من أخطأ قال الشيطان، كل من فشل قال الشيطان، أو كما يقولون كل ما تكلمنا عن حالة الأمة قلت سببها اليهود، هم الذي يتآمرون علينا، نحن نعيش مؤامرة أو كما يسمونها نظرية المؤامرة. أقول أنا من هذا المنبر، نعم نحن نعيش نظرية المؤامرة، ونظرية المؤامرة حقيقة وليست نظرية بل هي حقيقة في الحياة، لكن لأن هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يقرؤون السنة، وإنما يقرؤون الحياة والواقع. فلذلك الذي يعيش الحياة ويعيش الواقع لا يعرف شيء عن الغيب، ولا يعرف شيء عن مراد الله، ولا يعرف شيء عن ما أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى في وضع الخلق من جهتين، من جهة مشاكلهم وحياتهم التي يعيشونها، ومن أسباب إنقاذهم وإخراجهم من الأزمات. لو مكثت الشعوب في هذا التخذيل الذي تعيشه اليوم مئات السنين لن تجد استقرار. لماذا؟ لأن هذا صراع بين جهتين، جهة تخذل وجهة تستثمر. المستثمر الشيطان، والذين يشتغلون تحت هذه الإدارة أو تحت هذه الوكالة هم المخذلون. إما أن يكون مخذل في سبيل إدخال إشكال على الشعوب كما نحن نرى الآن في فلسطين، أو أن يكون هذا المخذل في سبيل إضعاف الأمة من الداخل في أمر دينها، في أمر علاقتها، في أمر أخلاقها، في أمر قيمها. ولذلك يقول الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وذكرها على صفة النتيجة، لأن قبلها المقدمة. ويوم يعض الظالم على يديه. الناس لا يعرفون شيء في الدنيا، ما في هنا محاسبة في الدنيا، حتى الذي يقول أنهم يحاسبوا بعضهم البعض تأخذ بهم النفوس، لكن المحاسبة الحقة يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فيقول الحق أنه يأتي يوم يعض الظالم، ولاحظ كلمة الظالم فيما سبق من الكلام، وكان الإنسان ظلوما جهولا أو كفورا، تجد أن هذه موجودة بنفس المعنى، أن الإنسان يظلم نفسه ويظلم غيره، ويوم يعض الظالم على يديه، ثم يتكلم بحسرة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن ما ينفع، كما جاء في سورة الحشر إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. هذا هو الغرور، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. يدفع بالمرأة إلى الفساد، يدفع بالشاب إلى التمرد، يدفع بالتاجر إلى الوقوع في الربا، يدفع بالعالم إلى الغرور والكبر والتعالي، ثم بعد ذلك عندما يحق الحق تجده يهرب، كما جاء في قضية غزوة بدر عندما تمثل لهم بصورة أحد الرجال، ثم بعد ذلك ولا وأدبر. وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الوصف في سورة في معركة بدر فيما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن الشيطان فقط يدفع بالشعوب، يدفع بالناس، يدفع إلى الشر ثم يتخلى عنهم. ولهذا ليس لنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على النفس، وينصرنا على الشيطان، وينصرنا على الهوى، ويحفظنا من الخذلان، ويعيننا على طاعته ورضاه، ويجعلنا ممن سلك طريق نبيه ومصطفاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: يا عباد الله، فإن الحج ومناسكه إنما جاء بعد معاناة كبيرة لإبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله تعالى أن يرحل من الشام مع ابنه، وكذلك هاجر عليها السلام ليضع أولئك في ذلك الموطن الذي ليس فيه زرع، حتى إذا حان الحين وأراد الله تعالى إبراز حقيقة المناسك وحكمة الذهاب إلى تلك المواطن وحكمة التربية لإسماعيل وحكمة الصبر في هاجر وحكمة إحياء تلك المواطن التي كانت قفرة، جاء إبراهيم عليه السلام يتفقد أمانته ويتفقد ابنه، فأجرى الله تعالى أيضا من الحكمة أن يضع الرؤيا التي رأى أنه يذبح فيها ابنه فيعرضها على ولده

0: يحيي مبادئ الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. من هم الناس الذين يريدون الله أن نكون عليهم شهداء وأن يكون الرسول شهيدا علينا؟ إنها الأمانة، إنها قضية المسؤولية. فالرسول شهيدا علينا لأنه حمل الأمانة من ربه، فأحيا كل معاني الحنيفية السمحة في الأرض، ثم أوكل الأمر إلينا لنثبت على هذا المنهج، لنثبت على الأركان الإسلامية الخمسة، لنثبت على أركان الإحسان، لنثبت على معرفة قراءة التحولات والتغيرات في العالم. فلا نتأثر بمجريات العالم، ولا نتغير بما يتغير به العالم، ولا نخبط في أعيادنا ولا في مناسباتنا. هذا الذي أراده الإسلام.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: وشوقاه إلى البيت الشريف، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور جيل هو الذي سلم من المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الإحرام والفراق من أعمال الحج. ومن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام والعج، وهو رفع الصوت بالتلبية والسج، وهو ذبح الهدي والأضحية في مكة. كان صلى الله عليه وصحبه وسلم أفضل الحج العج والسج. فإليك أيها الحاج هذه النبذة المسمى مفتاح الحج، لتكون لك كالمفتاح إلى معرفة مسائل المسألة الله سبحانه كمال النفع به لسائر المسلمين إلى الدين آمين. وهو عبادة العمر، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى للحج ويكون يعني مجتهد مخلص بنيته، مجتهد في عبادته، كذلك يتحرى في نفقته. لا يستعد للحج إلا بنفقة طيبة من مال حلال، لأن الذي يحج من الحرام إذا قال لبيك اللهم لبيك وقال الله له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، فزادك حرام وراحلتك حرام. يعني ان هذا النفقات التي انفقتها من حرام كيف تريد ان يتقبل الله منك؟ ان الحرام هذا محنه كبيره عظيمه، اذا اكل انسان الحرام تصير هذه البوه كلها التي اكتسبها بدنه من الاكل يعبد الله بهذه القوه، لكنها لا تقبل عبادته. قال صاحب الزبد: وطاعة من حرام يأكل
2: مثل البناء فوق موج يجعله
1: كالذي يبنى على موج من البحر. وورد أن من أخذ ثوب بعشرة دراهم، درهم حرام وتسعة حلال، عشر قيمة الثوب حرام وتسعة أعشار حلال، لم يتقبل الله صلاته ما دام ذلك الثوب فوقه. فكيف إذا كان أكله ودخل في بطنه واختلط بدمه ولحمه؟ فهذا يتحرى، كذلك يكون على غاية من الأدب والتواضع، لأن هذا الحج يغسل الذنوب، يغسلها غسل حتى من حج كما أمره الله سبحانه وتعالى يخرج من ذنوبك كيوم ولدك أمه. لكنه لابد من يتأدب وتواضع، ترك المزاح والصياح والربشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزوجوا فإن خير البلد التقوى. وكذلك تحرى في معرفة ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وفي معرفة الأركان، في معرفة الواجبات. بعض الناس هكذا يقول يا عبد الله يحج لكن على غير علم، وإلا يا عبد الله عبادة باطلة. كثير من المساك شوفاً حتى في الطواف مكشوفة الأقدام، مكشوف حلقها، مكشوف شعرها، ما يصح الطوافها، وإذا ما صح طوافها ما صح حقها، لأن الطواف مثل الصلاة. فكمان يجب على المرأة تستر بدنها كله في الصلاة حتى باطن قدمها وأصابعها وشعرها إلا الوجه والكفين، كذلك في الطواف يجب عليها أن تستر بدنها كله حتى تجعل شرابة لرجلها، بحيث إذا رفعت رجلها لا يظهر شيء منها، أي مصلحة طوافها. إلا أنها إذا كانت محرمة فهي تطوف وهي محرمة أما بحج أو بعمرة يكون وجهها مكشوف وكفيها مكشوفة. قالوا تتحنى قبل الإحرام لأجل لا يبقى فيها لفت نظر، لا تلفت أنظار الشباب والفسقة إلى نظر لها خاصة إذا كانت شابة. وإذا تعلم أن يعني منظور لها مرغوب فيها فرخصة تستر بدنها تستر وجهها عند الاختلاط بالرجال، وعليها الفدية. الفدية تصوم 3 أيام أو تذبح شاه أو تتصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع طعام بر. وهذا إذا خشيت الفتنة، يعني إذا كان خافت أن ينظر لها أن ينظروا إليها بعين حرام لما بتكون معين على المعصف. ولهذا لا ينبغي لها الزحم على الحجر، لأن لا بد مع المزاحمة تختلط بالرجال، هذا حرام زاحمهم بكتفة ولا برجلة، خطر كبير عليها من بعيد. كما كنا نسأل الصحابة وسيدنا عائشة من بعيد استلم الحجر يعني بيدها ترفع يدها تقول بسم الله الله أكبر. هذا الحج الذي نحن الآن عازمون عليه لابد أن نعرف من الأركان وله واجبات. والأركان 5 والواجبات 6، أما الأركان هذه ما يصح الحج إلا بها، فهي 5 أركان الحج. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التكسير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة، إن قدمها قبل الوقوف وإن أخرها إلى بعد رجوعه من عرفة. هذا 5 اسمها أركان الحج. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان إذا تمت تم الحج، وإذا نقصت لا ما يتم الحج، لابد يحجوا حتى إذا مات وباقي ركن يحجوا 2 سنة. وأما الواجبات لا، الواجبات أتابها كاملة وإلا زيها فدية، والحج صحيح. فهذا يجب على الإنسان يعني يعرف الأركان. والآن الآن الذي يحرم مثلا بحج من جدة، أو يحرم بحج من المدينة المنورة، أو يحرم بحج من أي ميقات كان، ويدخل إلى مكة المكرمة حال ما يدخل يطوف. هذا الطواف مش ركن، هذا سنة مثل تحية المسجد. يوم تدخل المسجد تصلي 2 ركعتين تحية، كذلك إذا دخلت مكة تطوف. والمحرم بالحج الطواف هذا حتى إذا طاف أول عند دخول مكة أو ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إذا كان قبل الوقوف بعرفة، هذا الطواف كل السنة ليس واجب وليس ركن. لكن بعد الطواف يسعى، هذا السعي ركن، يجوز لك تسعى الآن قبل الوقوف إذا طفت بعد الطواف. لا يسعى السعي إلا بعد الطواف، سواء كان الطواف سنة أو واجب. وأما المحرم بعمرة لا، الطواف إذا ذي يطوف أول طواف هذا طواف ركن، ركن العمرة. وأما المحرم بالحج أول طواف هذا سنة، وكل طواف قبل الوقوف سنة. فإذا هكذا يجب عليه يفرق بين السنة وبين الركن. فإذا جلس في مكة إلى يوم الثامن وطلع إلى منى صلى 5 فروض هذا سنة مش واجب، سنة إذا فات ما عليه شيء. فإذا دخل إلى عرفات ممتازة ما شاء الله بعد الظهر هذا ركن. وهناك يعني في عرفات يجب عليه يجتهد بالدعاء والإذكار والبكاء والتضرع، ولا يخلي نفسه عذر ولا حيلة، لأنها ساعة ما تقضى. وإذا رجع إلى مزدلفة في الليل لابد ما يرجع في نصف الليل الثاني، يجلس فيها قليل ولا يجلس فيها إلى طلوع الفجر. هذا واجب اسمه مشروع، واجب واجب. فإذا وصل إلى منى يرمي الجمرة، يرمي الجمرة بعد نصف الليل ولا مع صلاة الصبح ولا بعد الإشراق. هذا الجمرة جمرة العقبة، إذا رماها هذا الرمي واجب مشروع. بعد الرمي يحلق أو يقصر، الأحسن للرجل الحلق، لكن بكل شعرها 100,000 عزمة. والمرأة قصر يعني تجر شعرها كل مسكة أطرافه، أي تكتب لها على عدد الشعرات. إذا قص شعرها وحلق رأسه وإلا قصر يدخل مكة بعدين لطاف الإفاضة، أما في يوم العيد هو الأفضل، وإلا أخرى يوم ويومين ما على شيء أكثر، لكن الأفضل خارج نفسك. إذا طاف يلبس ثياب الرجل لأجله يسلم من لمس النساء ويكون طاف الصحيح، لأن إذا لمست المرأة ينتقض وضوءه. لكن يوم العيد بيلبس ثيابه، أنا قد إيه؟ قد رجم رمى الجمرة وقد حلق. إذا كان رمى الجمرة وبعدين حلق يلبس ثيابه ويغطي بدنه الرجل، إيه نعم هذا، لأن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة عليه مدار، وقد طواف الحج ولا بد ما يتعرى تلمسه المرأة أبدا. أما الطواف دي قبل الحج ما بيسلم لأنه محرم، وأما طواف نهار العيد مش محرم لابس ثيابه، عاد عليه شرابات رجيله، يا صلح شرابات الرجيله. فإذا صلح شرابات الرجليه ما شاء الله ولبس ثيابه وتغطى غطى رقبته خلاص ما عاد حد بيلمسه طول النهار، فبيصح حجه بالتراث عند الشافعي وغيره. وأما إذا كان ما تعرى يوم العيد ولمسوه ماذا الشافعي يقول ما يصح حجه، يكون على يدين. الآن قلنا لكم أركان الحج كم؟ 5. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذه 5 لا بد منها. السعي بمستقدمة قبل الحج قبل الوقوف، إذا طفت إذا دخلت مكة بطوف، هذا الطواف سنة مش واجب، لكنك إذا طفت يصح لك اسعى سعي الحج. فإذا سعيت سعي الحج خلاص سقط عليك السعي. الإحرام أحرمت والسعي سعيت، باقي عليك 3، الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر، والرابع الحلق نهار العيد بعد ما ترمي الجمرة، والخامس الطواف يوم العيد ولا بعد العيد. هذه الأركان اللي عليها المدر واجبات باتي. الآن بنتكلم على ليه؟ على واجبات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الحج 6، وعلى كل إنسان يعرف أن عليه حج في عمره مرة، وعليه عمره في عمره مرة. الحج فرض وكذلك العمرة، لم يجي باب العمرة غير مرة، لكن الحج ليس الله في السنة مرة، وأما العمرة حتى كل يوم كل ساعة تقدر في الساعة بعد تجيب عمره، لأن العمرة هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، في ساعة تقدر تجيبها. هذول العمرة يعني إن قدمتها قبل الحج في العجر ولا في القاعدة خلاص سقطت. وبعدين تعتمر لك سنة، تعتمر لأبوك، تعتمر لأمك، تعتمر لما نشيت من المسلمين، حق الفرض قد أسقطه. وإن أخرتها بعد الحج هو الأفضل، الأفضل تقديم الحج على العمرة، يسموه الإفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأركان الحج 5، وواجبات الحج 6. الأول الإحرام من الميقات، لابد ما تحرم من الميقات، حتى جدة ميقات عند بعض العلماء مثل ميقات داخل اليمن خاصة. الذي يجي من المدينة لا، يجي من المدينة يحرم من المدينة، نبي أرى علي ولا من المدينة نفسها. الإحرام من الميقات ذاته واجب، ولا يجوز تدخل إلى الحرم حتى خطوة إلا بالإحرام، إلا أن تريد. الثاني رمي جمرة العقبة، الثاني المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة هذا واجب، تبيت مزدلفة حتى لحظة من النصف الثاني، من النصف الثاني في ليلة العيد كثير ربع ساعة ولا ساعة، وإذا بات القطف حجار من هناك حق الرمي أحسن، وفي 70 حصاة ولا أكثر في تكفيك الثلاثة الأيام كلها، وإذا ما عليك شيء جيبها من أي محل، المقصود ما فيها يعني نجاسة، والله من الحجر اللي يرموا بها. الواجبات كم؟ 6. الأولى الإحرام من الميقات، الثانية المبيت بمزدلفة، الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يقول لك الرمي ده فيه زحمة وبتقتل النساء، لا تأخر الرمي للليل حتى لا ثاني ليلة لا ثالث ليلة، كل من كان تعبان ولا عاجز يأخر الرمي إلا المريض. المريض هذا إذا ما يقدر يصلي قائم، مريض قديه ما عاد يصلي إلا جالس، هذا يؤكل، يؤكل من يرمي عنه. وأما يقدر يصلي قائم ما يؤكل أبدا، ما يؤكل، يرمي نفسه. قال ما أقدر، قلنا أنا في الليل، قال ما أقدر، قلنا الليلة الثانية الليلة الثالثة الليلة الرابعة، تجيبها كلها حق مالي كلها. وكل هذا رمي الجمار ورمي يوم العيد، يجوز تأخيره في أيام منه، ولا يمكن يؤكل إلا من كان مريض. الثالث رمي الجمار الثلاث، هذا الواجبات، أما يومين أو 3 أيام. الرابع المبيت بمناء ليالي التشريق، 3 ليالي، 3 ليلتين أو 3 ليالي تبيتها في منى. أما النار بابا لك في مكة رخصة، وأما الليل لا، لا بد ما تبيت أكثر الليل في منى، اما ليلتين ولا 3 ليالي وهو الافضل. هذه كم؟ 6. الاول الاحرام من الميقات، الثاني المبيت مزدلفة، الثالث رمي الجمره، الرابع رمي الجمار 3، الخامس مبيت ليالي التشريق. السادس طواف الوداع، طواف الوداع هذا واجب، مش لا سنة ولا ركن، نار تخرج من مكة مسافر إلى مسير قصر، يعني مسير يومين تطوف الوداع، أن أنت من مكة وأن أنت من غيرها من مكة، لا بد ما تطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع ما بتعلق بالحج وحده، من بيخرج من مكة وهو صحيح لا بد يطوف طواف الوداع، المريض لا يسقط عنه. الحين عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان، أركان الحج 5. الأول الإحرام، لكن الإحرام ركن، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف نهار العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة، هذا 5 منها، والسعي بين الصفا والمروة قدمها قبل الوقوف بعد الطواف أو أخره بعد الطواف كثر. وأما الواجبات التي إذا سقط واحد منها ما يضر، لكن فيه فدية ولا صوم ولا. الأول يعني الإحرام من الميقات، الميقات يعني ما يمكن تحرم إلا من الميقات، أما الإحرام نفسه ركن، لازم يكون من الميقات، هذا واجب. الثاني رمي الجمرة، رمي المبيت بمزدلفة نصف الليل بعد ما ترجع من عرفة، تجلس في ساعة في نصف الليل الثاني بعد يعني الساعة 12 على قولهم، تجلس ساعة ساعتين من بعد جلسة صلاة الصبح هو أفضل، لأن صلاة الصبح هناك يستجاب بالدعاء كما دعاء عرفة. فبعد هذا رمي الجمرة يوم العيد ولا ليلة العيد بعد النصف الثاني بعد خروجك من المزدلفة ترمي الجمرة، هذا رمي الجمرة واجب، وبعدها رمي الجمار 3 يومين أو 3 أيام، وثم السادس الخامس مبيت الليالي، ليالي منى، تبيت في منى ليلتين او ثلاث ليال. السادس طواف الوداع لمن لا يخرج من مكه. الان الحين بنشرح الاركان. كم اركان الحج؟ اركان الحج خمسه. الاول الاحرام. هل يقول مريد الحج يبي يحرم؟ كيف بيحرم؟ اركان الحج خمسه. الاول الاحرام، الثاني الوقوف بعرفه، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد وبعده، الخامس السعي بين الصفا والمروه. هي بنشرح الان بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الاول من اركان الحج الاحرام. كيف تقول في الاحرام؟ من الاحرام الصلاه. الصلاه تقول صلي فرض الظهر. الاحرام بالحج يقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى. نويت الحج، لا ما تحرم بالحج. نويت العمره، لا ما تحرم بالعمره. تقول نويت الطوف، ايضا اذا طفت هذا الطواف مثل الصلاه. اولا تنوي قبل ان صلى عند الركن، الركن الاسعد الحجر، تنوي عادك منها الى الركن اليماني. تقول ايه نويت الطواف بهذا البيت السنة، وإذا ما نويت ما عليك شيء لأنك بدك محرم. المحرم ما عليه نية واجبة، نية السنة. فإذا طاف لابد تطوف، وتطوف يكون البيت عن يسارك. هذا البيت عن يسار الطائف، ما يمكن إذا التفت كذا أو كذا. وإذا لفتوه ولا زحموه الناس وردوا وجهه إلى البيت ولا قفاه إلى البيت، نقول هذا الخطوتين ما تحسب لك. إن قدرت ترجع ولا الطوف هذا ما تحسب لك. لابد يكون البيت عن يسارك. وعندما تختم كذلك تتقدم، لا ما يدق قريب الباب. مش تختم الطواف وترجع على اليمين وعادك ما تميت الطوف السابع. الطوف السابع ما تتم إلا إذا فت على الركن الأسعد، الركن الحجر الأسود بشقك الأيسر. يعني الى جهه الباب، الى جهه الباب. في هذا الطواف تدعي الله بما جيت، واكثر ما يكون تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا احسن دعاء. والا قل هو الله احد، والا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. كل هذا ادعيه، وان حفظت الدعاء اللي يقولونه الناس ما عليك شيء. فهذا الطواف الذي سواء كان سنة سواء كان واجب، يعني سواء كان سنة سواء كان ركن، لأن الطواف يكون ركن ويكون سنة. أما سنة قلنا لك للحاج، إذا حرم بالحج كل طواف قبل الوقوف فهو سنة. وأما ركن إذا كان يوم العيد هذا يسمى ركن، وإلا إذا كان طواف العمرة حرم بالعمرة ودخل مكة هذا طوافه طواف ركن. يقول فنقول لك إذا نوى الإحرام ولبى صار الآن محرم، وإذا دخل الحرم وصل البيت العتيق بالوقوف فإن كان محرما بالحج فيسن له طواف القدوم، ويسن له أن يطبع في الطواف الرجل يطبع. سنة سنة مش واجب. كيف يطبع؟ يخلي كتفه الأيسر مكشوف وكتفه الأيمن مستور، أطراف الثوب على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف. هذا في الطواف بس، في الطواف. وأما في الصلاة لا، يستر كتفه الأيمن والأيسر، هذا في الطواف. وإذا اطبع في الطواف كذلك يسن له في الطواف الأول، هذا اللي طواف القدوم دي بعد السعي، يرمل يعني يجري يتحرك، يحرك أكتافه ويسرع إذا ما بقي لي أحد ولا في زحمة. في ثلاثة طوفات الأولى يرمل، ويسن الرمل في كل طواف بعد السعي، وهو مقاربة الخطا وهز الكتفين. ثم بعد الطواف يصلي ركعتين سنة، سميها سنة الطواف. وأما دخول عرفة يعني لا ينبغي أن يدخل عرفة إلا بعد النهار التاسع، الأفضل. فإن دخل قبل التاسع ما عليه شيء، لكن الأفضل لا يدخل له منتزه. على كل حال إذا طاف الآن وصول مكة وطاف، هذا طواف القدوم عرفت، لابد أن يكون طاهر ولابد أن يكون مستور، لا تكشف عورة الرجل ولا تكشف عورة المرأة. فإذا ظهرت إصبع منها أو شعرة أو ساعدها بدل طوافها تكون على يقين عند الشافعي. لا ينسى السر نفسها وتشتري شرابات لرجيلها شرابات قوية لرجليها، أما ظهر وأما كفيها وجهها لا تبدأ مكشوفة، إلا إذا خافت من النظر الحرام لا أرخص تستر وتفدي. ظاهر هذا بعد إذا طلعت الوقوف، هذا الوقوف كما قلنا لكم بعد الظهر يوم عرفة ولو لحظة، هو الركن الأكبر، يصلي الظهر والعصر مقدم لأنه مسافر، أنا ناوي إنه من جدة إلى جدة فهو مسافر، يصلي ركعتين من الظهر ويصلي العصر ركعتين، ولا يشتغل إلا بالدعاء والتبرك والبكاء والتلبية ويقرأ سورة الحشر ذا وقاري، وإن تيسر ألف يقولها الله أحد عظيم وإلا مياه، وألف من لا إله إلا الله وحده لا شريك له والمنكر الحمد لله على كل شيء قدير ألف، وإن مقدر يجيب مياه، لكن بيجيب تقول كلام مشاورة كل واحد يجلس وحده ويستقيم وحده مش جلسة، يلا ساعة ما تقضى إذا ما بكى في هذا اليوم متى يبقي في القبر. ومن الصلاة على النبي يصلي على النبي مياه أكثر أو ألف، ومن هذه الصيغة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. وبعدين ندعي لنفسه ولإخوانه وللمسلمين إلى غروب الشمس، غروب الشمس بعدين ينوي تأخير صلاة المغرب إلى مزدلفة مع العشاء، وإن صلى في عرفة ما على شيء، لكن الأفضل هكذا ويبيت في هذا مزدلفة كما قلنا لك ولو ساعة ولو لحظة بعد نصف الليل، مع الأفضل يصلي الصبح فيها ويكثر من الدعاء خصوصا بعد صلاة الصبح، ومن التضرع والبكاء والتلبية والتكبير، والأحسن يأخذ حصى الرمي منها، فإذا وصل منى أول عمل يعمل في منى يرمي الجمرة، إذا وصل ما شاء الله خاصة للمعجولين إذا جلس قليل في مزدلفة وصل الفجر ولا قبل الفجر منى بخارج نفسه يرمي الجمرة 7 رميات، إذا رمى انقطعت التلبية خلاص ما عاد إلا الآن تكبير كبر، فإذا رمى ما هو يرمي هذاك الشخص القائم، لا يرمي وسط الحوض، لأن الجمرة من الحجر هي الذي وسط الحوض، وإذا رمى لهذاك الشخص رجعت وقلع وبقيت في الحوض صح، وإلا يبدلها ولا يرمي لا أسفل الشخص هذاك وباتكا في الحوض في الجمرة، ويكبر مع كل حصى الله أكبر. وبعد إن يسر الله له أضحية في هذا اليوم ولا فيما بعده، الأضحية في مكة 100,000 أضحية، وقال ثم بعد ما يرمي يحلق أحسن ويلبس ثياب العيد ويدخل مكة لطواف الركن، والأحسن يستر بدنه كله حتى باطن قدمه الرجال، إيه سيل شرابات يوم العيد، لكن يسلم له طواف الحج من لمس النساء فيصح طوافه عند الشافعي، والأحسن في غير هذا الطواف يقلد غير الشافعي كلما طاف، وكيف يقلد يتوضا وضوء صحيح على المذاهب كلها، يمسح راسه يتمضمض يستنشق يدلك يمسح راسه كله او ربعه. الثالث من الاركان الحلق او التقصير، الافضل للرجل الحلق، من كل شعره 100,000 حسنه حجريه على الربح الكبير، يشتري يقصر وخلص الشعر حقه وش بغيت الشعر له؟ هذا قيمته اليوم الشعره ب100,000 حسنه، كيف لو قالوا لك الشعره ب100,000 ريال؟ اذا بات حلق لك بالشعره 100,000 بات حلق هلا قرش، لو قالوا ريال بات حلقه كله، وهذا ب100,000 حسنه. اما المراه التقصير، اشو التقصير؟ قص الاطراف كلها، تاخذ الشعر اختها شعر المرأة كله تضمه في يدها وتقص أطرافه بقدر بنانة، وإن شاء قصة 3 شعرات يكفي، لكن الأفضل هكذا. الرابع من أركان الحج، الحين عرفنا الأول الإحرام، الثانية الوقوف، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف بالبيت 7 يوم العيد أو بعدها، والأفضل تعجيل يوم العيد، يدخل وقتها بنصف الليل النحر فهو الركن الرابع. ويسنى نقول نويت طواف الحج ويجيب له طهارة من الحدثين ستر العورة من الصلاة، ويجيب على المرأة ستر شعرها وسائر بدنها من الصلاة، ويجب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره ومشى على هذه الحالة ولو خطوة لم تحسب له، فإن عاد وإلا عاد الشوط كله. وأما الصبي الصغير هذا الصبيان حجهم ما شاء الله مبرور، تقول وقت الإحرام جعلتكم محرمين دعاتهم صغار، يقول أبوهم ولا رخص لأمهم تقول إيه جعلتكم محرمين، إذا طفت بعدين يطوفوا خلوا طوافهم إلى بعد الحج، لأن ما يصح أن تطوف بهم إلا إذا طفت عن نفسك، وإذا طفت تحملها ويسارها إلى الكعبة مش تعملها في حضنك ويمينها إلى الكعبة، لا تجعلها أما على رقبتك وإلا حمل في ظهرك، يكون يسارها إلى الكعبة من الكبير، يكثر في الطواف من سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ورب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وسورة قريش والقرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الركن اليماني والركن الأسعد، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجبر الحجر ما يقدر يجبر الحجر بيده وإلا بعصاه، يشير هكذا بسم الله الله أكبر ويشم يده بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ثلاث، وكذلك الركن اليماني لا يزاحم لا هذه الناس يصبر له ما تروح الزحمة وبيشم، ويكفي الاستلام بالإشارة بيده وعصا، وبعد الطواف يسلم ركعتي الطواف خلف المقام ويشرب من زمزم ويدعو. الخامس من أركان الحج السعي، فإن سعى قبل الوقوف كفى، ويسأل نقول إنه يتسعي الحج أو العمرة، يبدأ بالصبا ويختم بالمرة ويرتدي إلى علاهما ويمشي ويسرع الرجل بين الميلين الأخضرين، ويكثر فيه من الدعاء والتهليل والقرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويطبع فيه مثل الطواف. هذا السعي. عرفنا أركان الحج كم هي؟ خمسة: الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة، تقدمها بعد طواف القدوم وتأخرها بعد طواف الإفاضة، والله أعلم وأحكم. هذه الأركان، والعمرة مثل الحج، أركانها أربعة: الأول الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي بين الصفا والمروة، الرابع الحلق والتقصير. إذا العمرة تقدر في كل يوم كما قلنا لك يجب لك عمره وعمرتين وثلاث عمر يقدرت ما شاء الله. وأما الواجبات التي لابد منها ولا تبطل الحج فيها دم ولا صيام، هذه الواجبات ستة. الواجبات ستة: أولها الإحرام من الميقات، كون إحرامك من الميقات، الثاني المبيت مزدلفة ولو لحظة، الثالث رمي جمرة العقبة نهار العيد، الرابع رمي جمار ثلاث يومين وثلاث أيام بعد زوال الشمس ولا في الليل، الخامس مبيت ليالي منى ليلتين وثلاث ليالي، السادس طواف الوداع نهار تسافر مسير يومين. هذا قلنا لكم الرمي ما يمكن حد يرميه بدلك، ولا توكل الا اذا انت مريض ما تقدر تصلي قائم، والا اذا كنت لا عاجز ولا اعمى ولا استطعت مع الزحمه تأخر الليل ترمي. قال ما قدر في أول ليلة تقولنا ثاني ليلة ثالث ليلة رابع ليلة، وإذا عنده رمي هذه الأيام كلها أول يرمي يصير من عند الأول أول حق العيد يرمي، ثم يرجع من عند الأول ويدور ويرجع ثاني مرة ويرجع ثالث مرة وخلاص انتهى مع ذلك، يعني قضاء يصير لا أدى أدى ما هو قضاء، والله أعلم وأحكم. بعد يعني ستكون إن شاء الله جلسة ثانية في الحج، وفي قالوا أكثر من يكون السنة للإنسان ما دام به في مكة كثرة الطواف، أفضل عبادة في مكة كثرة الطواف، والنظر إلى الكعبة النظرة الواحدة بحجة لا إذا نظرت غمضت عينت للكعبة النظرة، يقول بعضهم بعبادة سنة صيامها وقيامها، لا يضيعوا اوقاتهم يصيروا لا منى ولا عربات، يجلسوا يومين 3 ايام يفوتهم هذا، يفوتهم الطواف، يفوتهم النظر للكعبه. هذا تنظر للكعبه وتقدر نظر اليها. من المحرمات اللي حرم الله عليك تحرمها 8 اشياء. الاول ستر الراس، ستر راس الرجل ووجه المراه، والمراه العزيزه تجعل اعواد، بعض النساء يصلحين اعواد على الثوب قدام جبهتها، واخذت الثوب ولا عاد يصلى وجهها، هذا صحيح ما عاد عليها فديه. وبعضهم ما تقدر، لازم غطت الجاف ما عليها فديه، تصوم 3 ايام، ولا تذبح شاه، ولا تصدق على 6 مساكين، كل مسكين بنصف صاع. الثاني لبس المحيط ببدن الرجل او بعض منه، المحيط للرجال، المحيط هذا كما الكوت ولا السروال ولا القميص ما يمكن يلبسه. والمثني نقول يجوز رخصة الكيس، رخصة يدخل فيه، أنا يعني يدخل فيه لكن لا يغطي راسه. وكذلك المحيط، رخصة المحيط يلبسه هكذا، لكن لا يدخل يده في الكم ولا في. وأما الكمر هذا رخصة، والمنطقة رخصة، والخاتم رخصة، والساعة بعضهم قال الساعة في اليد أحسن، تركها هو الأحسن، جعلها في الكمر ولا في محل ثاني الأفضل. وجعلها بعضهم قال ما على شيء، لكن الإمام مالك قال ما يحل حتى الخاتم، ترى الخاتم الخطاب يضمه الرجال، الرجال الثالث طيب العطر هذا ممنوع، ولا الصابون المعطر ما يمكن، والخامس إزالة شيء من الشعر والظفر ما يمكن، والسادس تقبيل حرمته بيقبلها ولا بيشمها حرام، هذا كله فيه فدية. والسابع الجماع على حرام، ماذا يفسد الحج له قبل يرمي الجمرة، قبل فرام العمرة، ولا قبل التحلل الأول من الحج، يبطل الحج كله. الثامن من قتل الصيد مثل الجراد والحمام، ولا يفسد الحج والعمره الا الجماع. فان لبسه الطيب او الدهن ولو بعض شعره او باشا مشابه او ازال 3 شعرات لازم الشاه مثل شاه الاضحيه، او اطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، او صيام 3 ايام. واما الشعره فيها مت ولا صوم يوم، شعرتين ولا ظفرين، مدان او يومان. ايام ما 3 ايام، ايام العشر ما شاء الله، هذه الايام واذكروا الله في ايام معدودات، هذه ايام الثلاث. اكثر شيء بعد ما تتم حجك وتتم الطواف وتتم السعي تشتغل بهذه الكلمة، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعد يوم العيد، بعد ما يتم الـ5 أركان، الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف نهار العيد ثم السعي، تميت الحج ما شاء الله. هذا لا تشتغل إلا بهذه الكلمة ليل ونهار، جمع 1000 2000 أكثر، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن الله جل وعلا قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله، ويحذر الإنسان من الجدل والخصام والمعاصي في مكة، المعصية بالمئة ألف بعضهم، قال المعصي في مكة والكذبة في مكة 100,000 والله في الحج. ولا خلو نفسك من الطريق إذا بغيت الله يرحمك انكسر وتواضع ونشوف نفسك دليل حقير، لا ترفع صوتك ولا تجادل أحد، ومن آذاك سامح، ومن آذاك احتمل أذاه لأجل من عفاه عفى الله عنه، ومن سامح سامح الله. هذا يحمد الله الإنسان ويشكره على ما أنعم الله عليه، وصله إلى أشرف بلاد وزار سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإنسان يخرج من ذنوبه كيوم وليلته أمه، لكن الحج المبرور، هذا الحج المبرور لما فيه معاصي، يخرج من ذنوبه كيوم وليلته أمه، كفر الله جميع سيئاته حتى المظالم الذي ظلم الناس يغفر الله، إلا أنه يرد حق الناس الظلم ذاته والإثم حق الظلم يغفر الله، باقي عليه رد المظالم إذا يستطيع وما عنده من حقوق كذلك، ويرجع بحالة حسنة. حتى قالوا العلماء أن المقبول الذي حجه مقبول تكون حالته بعد الحج أحسن مما كان، يرجع بحالة ثانية وقراءته ثانية أكثر وعبادته وصدقته أكثر، المعاصي جميلة خلاص مقبل على الله جل وعلا. هذه العلامة الكبرى، علامته الحج المقبول، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني أنك تكون على حالة أحسن مما كنت عليه، مش تجي ترجع كما كنت، جيت أغسل الله ذنوبك والله الله ترجع مثل النكس، إذا انتكس الإنسان يمرض أشد مما قد مرض. قال هذا نسأل الله جل وعلا أن لا يردنا خيرنا من يقبلنا على ما فينا، ويكتبنا ما كتبه الحجاج الزوار. كل إنسان يكثر الدعاء له ولإخوانه ولغيابه وللمسلمين أجمعين، وينظف قلبه من الحسد والبغضة، ولا يجعل لقلبه في قلبه قلب لمسلم ولا غش لمسلم، هذا علامة الحج المقبول. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يجعلهم كلهم إخوانه، وما جرى عليه ولا ما آذوه فيما مضى بيأخذ بدلها درجات كبيرة عظيمة بشرط المسامحة الصحيحة. يعني لو اطلع الله على هذا الذي بيحصله بيقول ريتهم آذوني مثل هذا 1000 مرة وصبرت عليهم مسامحتهم. ومن هذا وإذا بيعفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله، تقول أجر على الله أكثر من عبادتك طول السنين وملايين السنين، لكن يبقى أجرك على الله، لا بيكون أجرك على الله إلا إذا سامحت. لا تخلي اللي في قلبك مسلم بينك وبينه غش أو غل أو حقد أو حسد أو تبغضه، الكفار بغضهم اليهود والنصارى وأعداء الله وكل الملحدين هذا لا بس، وأما المسلمين إخوانك إن ما كنت فيهم إخوانك وأقاربك خاصة زيادة لهم حقوق كبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لا أحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم نسألك لأحبابنا ولإخواننا ولغيابنا وللمسلمين أجمعين في هذه الساعة وفي كل حين أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من بين الصالحون، وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل واجل، وارض ما حط بعلمك في الدين الدنيا والاخره، وصرف ارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل واجل، ظاهر وارض ما حط بعلمك في الدين الدنيا والاخره، يا مالك الدين الدنيا والاخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا. هذه سؤالات وجوابات، اسئله يقدمها الحجاج. قال أحرم بالعمرة قبل الحج متمتع وخرج وزار المدينة، وأحرم بالحج من المدينة في العشر، وإلا جلس مكة قريب الحج وخرج إلى جدة وأحرم بالحج، هل بقي عليه دم؟ لأن عليه دم التمتع شاه، وإن عجز عن الشاه يصوم 10 أيام 3 هنا و3 أيام بالحج و7 بالحج. قلنا هذا يسقط عليه الدم، ليه؟ لأنه أحرم بالعمرة وتم في مكة وصار متمتع، ولكن لما سار إلى المدينة رجع ما عاد متمتع، رجع قطع المسافة هذا بالمشقة وإحرام، فقطع عن الدم عند الشافعي رحمه الله، جالس الله الدم. وحتى إلى جدة إذا خرج منه من مكة إلى جدة وأحرم بالحج سقط عنه الدم عند الشافعي. سؤال ثاني يقول: دار المدينة ثم رجع إلى جدة وأحرم من جدة، واحد في جدة من أهل جدة وإلا مقيم في جدة وإلا مسافر وإلا من جاء من مكة ودار المدينة، بعد الزيارة رجع إلى جدة قال بأحرم بالحج من جدة، قلنا حرام عليه، ما يجوز ما يجوز إلا يحرم من أطول المواقيت، لأنه مر على الميقات الطويل، أكبر ميقات وأبعد ميقات وهو ميقات المدينة، فلا يمكن يتعدى هذا الميقات إلا هو محرم. فإن تعمد ورجع إلى جدة فهو الحرام صار مأذون إذن، الإذن إذن الحاج عظيم، وعليه شاه وعليه دم، يذبح شاه من الشاة العيد، بنت السنة نيضان، بنت سنتين هي معز، يتصدق بها على الفقراء ولا يأكل منها شيء، في مكة يذبحها أو في منى. على كل حال ما قدر على الشاه والله فقير، عليه الصيام 3 أيام، يحرم بالحج نهار السادس ليلة السادس يصوم السادس والسابع والثامن، وأما 7 أيام عند ربيع هذا الذي أخر إحرام من المدينة إلى جدة مأذوم وعليه الدم، لابد من يحرم من المدينة. نعم إذا رجع إلى المدينة وأحرم من المدينة وقبل أن يطوف هذا يسقط عن الدم. واحد يسأل يقول خرج رعاف أو أصاب عود في رأسه فخرج دم عليه شيء؟ قلنا لا، علينا نقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، واكتب الله له الأجر. يقول واحد خرج من منى رأسا إلى جدة بعد رمي الجمار ومبيت 3 ليالي وليلتين، خرج رأسا إلى جدة بلا طواف الوداع، قلنا لا ما يمكن يخرج إلا بطواف الوداع، لأنه جدة مسير يومين من مكة، ما يمكن يخرج إلا بطواف الوداع، إلا إذا هو مريض، مريض يسقط عنه طواف الوداع. هذا المعتمد في مذهب الشافعي أن طواف الوداع واجب وعليه الشاه، فإن حجج عن شاه فقير عليه الصيام 3 أيام هنا في مكة وسبع أيام في بلاده. على كل حال إلا المعذور دائما يدخل مكة ويخرج هذا ما على شيء، ولا الحائط وإلا المريض أو من ذلك اللي تقول بأن السنة ما على شيء. واحد يقول أحرم بالحج وعاد باقي 20 يوم من الحج، والسبب أنه مر على الميقات ولقنه الإحرام، قال ما يتو إحرام بالحج، قالوا أنا لا أدري بالحج ولا بالعمرة كيف أعمالها، وصلت إلى مكة وطفت وسعيت وقصروني وعدمت المدينة جائر، قلنا هذا عادة مكانه محرم عند الإمام الشافعي رحمه الله لا أحرم بالحج، إذا أنا هو الحج عندما أحرم يقول جر الثيابة في المدينة ويبقى مكانه محرم ويرجع محرم، وعليه الفدية الشعر الذي خرجوا منه، إن كان خرج باختياره عليه يصوم 3 أيام، وإلا يذبح شاة وإلا يتصدق ب3 صيعان على 6 مساكين. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله يفسخ الحج للعمرة ويجعلها عمرة يطوف ويسعى ويقصد ويروح المدينة ما عليش، مذهب واسع والعام إلى مذهب له ما شاء الله. واحد يقول حجيت وأنا مديون، يقول الأفضل أنك تقضي دينك أول، إذا كان عندك يعني أموال ولا أطيان والغرمة مكانهم يقدروا يستقضوا منك أن كنت ميت وكنت حي، ما عليك شيء إلا تحتاج إلى رخصة من الغرماء إذا كان الدين حال ما مؤجل، فتقول إيه رخصة بحج حتى السفر إلى أي بلاد لا تسافر إلا بلاد الغرماء لأن حرام، حتى الجمع والقصر لا تجمع ولا تكسر يا المديون إلا إذا كان رخص لك الغرماء، إلا أن قد دينوك إلى مدة أو مدة سنة ولا رخصة، وما إذا كان الدين حال فلا تسافر إلا برخصة منهم، لا لحج ولا غير حج، والحج صحيح حج المديون صحيح ودين بعد نقضي. جاءت العادة وهي محرمة، قلنا هذا يعني إذا جاء العادة محرمة وإلا ما تحرم بالحج وهي معذورة، قلنا احرمي علي تغسلي واحرمي وإلا آخر غسل على اختيارها، وإذا جاءت العادة وهي محرمة وإلا أحرمت فيها العادة نقول تعمل كل شيء إلا الطواف، الدخول للمسجد والطواف حرام عليها ولا تعمل كل شيء، وإذا جاءت العادة متأخرة أيام منى كم تطوف طواف الإفاضة تصبر حتى تطهر، وإلا تخرجها إلى جدة إذا تتم الناس الحج وهي معذورة ولا بعد طاف طواف الإفاضة، تخرج إلى جدة حتى تطهر وترجع تطوف طواف الإفاضة. فأما سعفها دي في السفر في السيارة حرام عليهم يسافروا إلا برخصة منها لأنها أميرة عليهم، أميرة بغير تأمير، ولا يمكن يسافروا إلا إذا طهرت وطافت. المحرمة تبدل ثيابها وتغسل، نعم لا رخصة تبدل ثيابها في كل ساعة تتغسل، لا لا تنتبه الناس في الشعر، وإذا تغسلت ولا دلكت رأسها لا تنظر ليدها بحيث أنها لا تشوف شعرها بس، فخرجت منها شعرات فوجب عليها ثلاث شعرات صوم ثلاث أيام، وإلا تذبح وإلا تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، إن شعرة واحدة مد أو تصوم بدلها يوم. قالت أحرمت بابني الصغير كيف طابه وكيف سعيه، قلنا الصغير لا كان فيه زحمة خلوه لا بعد الحج يطوف ويسعى لما تخلو الزحمة، قلنا انتم معقولين يطوف واحد قطاف قطاف عن نفسه ويطوف بيده اليسرى إلى الكعبة شد الأيسر للكعبة على على على عنقه على رقبته، أما أن يجعل في حطم هنا وبعدين يجعل منها الكعبة ما يصح، وكذلك السعي السعي إذا بيسعى بإنسان هو حامل لا يسعى إذا بيسعى عن نفسه إلا إذا هو بجاري راكب هو أمه رخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يسأل يقول وكل يرمو بدله الشيطان لأنه ما يقدر، هذا رمي الجمرة الأولى في نهار العيد ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، على كل إنسان كل إنسان يرمي لنفسه كل حرمة ترمي لنفسه إلا المريض الذي لا يقدر يصلي قائم رخصة يوكل، فقال ما يقدر ولا فادع من الزحمة يصبر لليل أو لليلة الثانية يجوز تأخيره حتى إلى الليلة الثالثة والرابعة، فعلى كل حال ما يمكن أحد يوكل إلا العاجز المريض الذي لا يقدر يصلي الفرض قائم. ويسأل واحد يقول وقفت بعيد من جبل الرحمة ولا عاد أمكن يصلي الجبل، والله ما عليك شيء ولا واجب عليك تطلع الجبل، ولا إن وقفت قريب من الجبل هو أفضل حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كل عربة موقف. ويسأل واحد يقول هل استلام الركن اليماني والحجر الأسود واجب أم لا؟ قلنا لا سنة سنة، واستلامه إن كان تيسر غير مزاحمة هذا يعني باليد تستلم اليماني وتشم الحجر الأسود وتقبله وتسجد عليه، هذا إن أمكن. وأما إذا كان فيه زحمة لا، فأتاني الناس ويذوق حرام على الرجال، أما المرأة حرام 100 مرة، لأنها بعد زاحم رجال حرام، أحسن لا تزاحم خنزير ولا تزاحم رجل. وكذلك الرجل الأفضل له يزاحم خنزير ولا يزاحم مرأة هذا بثوبها مستورة. دايب يا عادة انت قضوها صح، بطل طاف من أسره إذا رمزت الرجل المزاحمة. ولهذا حرام عليها تزاحم باليد باليد، بس بسم الله الله أكبر، وتشم يدها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، 3 مرات تكبر. الأفضل الأفضل لليماني والركن الأسعد. يقول أن بعض النساء تدعي على الناس وهي محرمة أو في عرفات، تدعي على الكفار رخصة، على اليهود على النصارى على أعداء الله رخصة، تدعي على نفسها حرام، على ابنها حرام، على المسلمين حرام، ما يستجاب دعاها وتكون مأذومة. حتى لو دعت بالصلاة على أحد بطل صلاتها، أما ما يمكن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، ادعو الخير. وإذا دعوت لا تدعي على نفسك ولا على أهلك ولا على ولدك، لا تصادف ساعة إجابة. هكذا يعني إيه، بعض الناس هكذا ما يدعي على الناس ويهلك الناس ويهلك أولاده وتهلك أولادها حرام، بدل ما ادعي عليهم ادعي الله لهم. بهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أحدكم على نفسه ولا على ماله ولا على ولده فيصادف ساعة إجابة. يقول الله جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا، فلا تدعو له بخير لا تصادف ساعة إجابة، لأن خاصة هذا الأماكن المطهرة يستجاب لها الدعاء، والأوقات الفاضلة هذه يستجاب لها الدعاء، فلا تدعو الله بخير لك ولأهلك ولولدك ولولدك والأموات والأحياء، ادع الله بالخيرات. وأعظم دعاء تدعو لنفسك يفرج الله كربك إذا وصلت قبرك، ويثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويكون قبرك روضة من رياض الجنة وأولها تموت على لا إله إلا الله. وكذلك في القيامة تدعو الله يثبتك على الصراط، ويكون ميزانك يرجع ميزان الحسنات، تدخل الجنة بغير حساب. ادعو الله بهذه الكبار الكبيرة العظيمة، وتذلل بين يديه وتهرب لا أحد يراك، خاصة المرأة والرجال، يغطي نفسه ويبكي يبكي من خشية الله ومن خوف الله ومن خوف النار. فمن ما بكى من ما بكى في هذا اليوم في أي يوم بيبكي، مما بكى في عرفات في أي يوم بيبكي، مما بكى ذنوبه بيبكي بعدين دم يوم القيامة، أن كل عين باكية، والدمعة دمعة المؤمن غالية، ما يبكي على شيء من أمور الدنيا.

0: ولاجلي الى الله تضرعنا وخشوعنا وبكائنا بيرحمنا سبحانه وتعالى. عرف ان احنا مقبلين عليه من يبيني ليه. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا كمال الانابه وكمال الخشيه وكمال الزهد وكمال الورع وكمال التوفيق وكمال الايمان وكمال الاسلام وكمال المعرفه وكمال المحبه، ويهدينا فيمن هداه ويجعلنا من محبوب لديه المقربين اليه في خير وذن عافيه، ويكرمنا بما اكرم بعباده الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا الخير واعان عليه. اللهم لا تجعل في قلوبنا غشا ولا لمسلم ولا ضر ولا غل، حتى ان تكون قلوبنا سليمه مشلوله سخيمه. هي عاد حد مع السؤال يسال، واحد يسال يقول مريض ما يقدر يبيت في منى. قالوا المريض هذا ما عاد عليه مبيت منى، يسقط عنه مبيت منى.
1: ومزدلفة مبيت الحجاج حين يهبطون من عرفة بعد غروب الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويصلون بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ويدعون الله عز وجل، ويتحركون منها إلى وادي منى بعد

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: أهلا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم 3 16 من ذي الحجة الموافق 2 من يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات، وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي 1:00 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند 10:00 صباحا. نستقبل اتصالاتكم.

مشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 23 من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذه السلسلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا.
0: نناقش مع فضيلة الشيخ الكثير مما يدور حول فقه هذا الخلاف الذي استعرضنا فيه جانبا مهما من جوانب الخلاف وهو الجانب الفقهي. في هذا اليوم بإذن الله سنحاول أن نستعرض جانبا آخر ومهم جدا، وخصوصا في هذه الأوقات التي نعيش في عالمنا العربي والإسلامي، وهو الفقه الخلاف السياسي. فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم، اليوم نعيش يعني أزمة خلاف سياسي قد البعض يصفها بأنها ممتدة الجذور، فكثير من الخلافات السياسية اليوم يعني استدعت الكثير من المواقف من عهد ما بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو حتى من ما كان في عهد الصحابة. دعنا نبدأ بمدخل عن هذا الخلاف الذي نشأ بداية من بعد عصر النبوة وامتد خلال هذه العصور. دعنا نبدأ في مدخل يلخص لنا أو يجمل لنا هذا الخلاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نبدأ الحديث عن الخلاف السياسي وما نتج عنه من خلاف عقدي. في الحلقات الماضية تكلمنا عن الخلاف الفقهي وأكثرنا الحديث فيه، وفعلا الخلاف الفقهي شائك ومتفرع ومتنوع، لكنه يبقى أقل خطورة من الخلاف السياسي وما نتج عنه من خلاف عقدي. في الخلاف السياسي نحن سنناقش بعض مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالخطأ بإصدار حكم في أحد هؤلاء الرجال الكرام رضي الله تعالى عنهم يشكل أمرا خطيرا،

0: دائرة أهل السنة والجماعة، بل ربما يتبنى آراء تخرجه عن دائرة الإسلام. الحقيقة الخلاف السياسي والخلاف العقدي الذي نتج عنه أمور معقدة، كأننا الآن سنسير في حقل ألغام لا أبالغ بهذا الوصف، فبالتالي يجب أن نتحرى الدقة والحيطة والحذر، وهذا ما سنحاول في هذه السلسلة أن نقف عند أبرز محطاته وعن أبرز أحداثه ومراحله والموقف الذي ينبغي أن يتبناه المسلم لكي يكون في سلامة في دينه تجاه ما حدث عبر تاريخنا الإسلامي.
1: جميل جدا. بما أننا نتكلم عن خلاف سياسي، دعني أستعير بعض العبارات أو المصطلحات الدارجة اليوم في السياسة، فما هي خريطة الطريق التي سنسير فيها مع هذا الخلاف الشائك الذي كما ذكرت نحتاج أن نتحرى فيه الدقة في النقل وفي الطرح أيضا؟
0: نعم، يعني نحن سنبدأ بالحديث، سنستعرض الخلاف السياسي الذي حدث منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسنبدأ بأسس ومنطلقات يجب أن تكون في بالنا في عقيدتنا أن ننطلق منها عندما نأتي لكي نقيم مواقف أولئك الرجال. أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن الكريم عن الصحابة وعن ذلك الرعيل الكريم، فيجب أن تكون هذه الأمور في بالنا قبل أن ننطلق. سأبدأ بها ثم بعد ذلك سوف أبدأ بأبرز المحطات الرئيسية، محطات سياسية، أحداث تاريخية أنتجت لنا أول فرقتين عقديتين، وهما فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. وبعد ذلك سيقودنا هذا الحديث إلى الكلام عن بعض الفرق الإسلامية التي خالفت أهل السنة والجماعة في بعض أركان الإيمان على وجه الخصوص، كعقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والقضاء والقدر وما شابه ذلك. فهذا ربما الخطة التي سنستكمل بها حلقات هذه السلسلة إن شاء الله.
1: جميل جدا. فضل الشيخ، الكثير من الدعاء وحتى من يعني من كبار العلماء من ذكر أن الخوض في الخلاف السياسي الواقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يتحفظ كثير من العلماء في ذكر مثل هذه الخلافات، فذكرتهم أن هناك أسس شرعية ممكن أن ننطلق من خلالها في قضية بحثنا عن هذا الموضوع، فما هي الأسس التي يمكن من خلالها نقف ويعني قبل أن نبدأ ونخوض في هذا الخلاف؟
0: نعم، يعني أنا أؤيدك في هذا الكلام، ولو كان الأمر لي لما فتحنا موضوع الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عمر بن عبد العزيز وكما قال من بعده كالإمام أحمد، وانتشرت هذه الكلمة في السلف الصالح: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. يعني يجب أن نكف عما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما كنا نحفظ في بواكير تعليمنا وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. منذ أيام كان هناك لقاء مع شخص من أهل السنة ممن يكثر الحديث في موضوع الصحابة، وهو الدكتور عدنان إبراهيم، فكان مما يعني ذكره أنه نادم على فتح هذا الملف الذي فرق بين المسلمين أكثر مما كان يتوقع أنه سوف يجمع شملهم. لكن لولا مثل هذه الأمور ولولا تلك الأصوات التي تنعق من هنا أو هنا من المتشددين، خصوصا في فرق التي وقفت موقف العداوة للصحابة رضي الله تعالى عنهم كالشيعة وغلاتهم على وجه الخصوص، لما فتحنا هذا الموضوع. ولذلك أنا عندما أفتحه أول ما أبدأ لا أتكلم عن الأحداث، إنما أتكلم عن المنطلقات التي يجب أن نؤمن بها قبل الخوض في تلك الأحداث. وهناك ستة منطلقات يجب أن نلم بها. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجملة. من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان ممن بايع أبو بكر وعمر، عثمان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعد أن انتهى الصلح، طبعا هذا الكلام كان قبل أن يقع الصلح، أما بعد أن انتهى الصلح قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قد يقول قائل هذا كان في السنة الخامسة من الهجرة أو السادسة، يعني في منتصف الفترة النبوية في المدينة، لكن بعد ذلك حدث منهم خلاف كبير وحدث منهم نقض لعهود الإسلام، نقول هذا غير صحيح. بل قال الله عز وجل في أعقاب غزوة تبوك، وقد كانت في السنة 9 من الهجرة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تبع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش تبوك ما يقرب من 10,000 من الصحابة رضي الله، تاب الله عليهم جميعا المهاجرين والأنصار، وهذا دلالة على تزكية الله سبحانه وتعالى لهم. لذلك نحن لا نأتي أن نتجرع على مقام ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير والطلحة وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الرجال ونخوض فيهم كما لو كان إنسان يخوض في أحداث سياسية تقع الآن وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى. فهذه منطلق يجب أن نكون عارفين به. المنطلق الثاني أنه مهما بلغ بينهم من خصام فهم أفضل جيل من أجيال هذه الأمة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. دلالة على أنه في آخر الزمان يتسرع الناس ويتسهلون في أداء الشهادات والأيمان وما شابه ذلك. الآن في المحكمة تمر على إنسان يقول: هذا ماذا تريد؟ تريد شهادة؟ أنا جاهز لكي أشهد لك، وهو لا يعلم عن هذا الموضوع. الأمر الثالث أنهم رضي الله تعالى عنهم ليسوا على درجة واحدة في العلم وفهم الإسلام والفضل وفهم الشريعة، ليسوا على درجة واحدة وحتى في الأجر،
1: وهذا أمر طبيعي
0: وهذا أمر طبيعي مجتمع، وقد ذكرنا هذا في بعض الحلقات. يدل لذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هنا أيضا من الشواهد أن الله وعد كلا الفريقين الحسنى، وقال أرحم صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه أحمد بن ماجه. هذا تفاوتهم أيضا في الفهم والعلم. المنطلق الرابع أنه لا يجوز لنا أن نسبهم كما لا يجوز لنا أن نسب أي مسلم، لكن حرمة سبهم تتأكد وتزداد على حرمة سب أي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب المسلمين عموما، قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم نص على الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه الخصوص وقال: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. المد بمقدار ملء اليد من الطعام، النصيفة يعني كف واحد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أتى في الأجر والفضل كما لو أنفق أحد الصحابة مقدار مد. ما السبب في ذلك؟ هو هذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي انعكست على قلوبهم رضي الله تعالى عنهم إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. المنطلق الخامس أنهم ليسوا معصومين، أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولذلك إذا أخطأ بعضهم في بعض أحكام الدين أو في بعض مواقفه السياسية لا ينبغي أن نفزع ونقول: كيف يصدر هذا منهم؟ هم بشر يخطئون ويصيبون، قد توافق تصرفاتهم الصواب وقد تكون في بعض تصرفاتهم مخالفة للصواب، بل ويخفى عنهم أو ربما ينسونه أو ربما يفهمونه على غير مراده. ويدل لذلك اتفاق العلماء قاطبة على كلمة الإمام مالك رحمه الله عندما قال: كل أحد يؤخذ منه أو من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه النقطة السادسة، أننا إذا أردنا أن نفتح ملف الخلاف الذي جرى بين الصحابة فينبغي أن لا نزيد في كلماتنا على ما حدث بمقدار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ماذا نقول عن من قاتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ نصفهم مثلا بالبغاة كما قال صلى الله عليه وسلم: ويح عمار أو ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. إذن نسمي مثلا جيش معاوية أنهم فئة باغية، ثم سنتكلم ما معنى هذا البغي وما حكمه في الشريعة، لكن لا نزيد أوصافا وألقابا وأمورا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن نتقيد بها. فهذا أسلم لنا وأوضح أيضا ودلالة على الحيادية أيضا قدر الإمكان.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أستأذنك في فاصل قصير، نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لاستكمال هذه الحلقة من الجزء الثاني، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نستعرض فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج بعض الخلافات السياسية التي وقعت في عهد الصحابة وبعض الضوابط التي يجب أن ننطلق من خلالها في مناقشة هذا الخلاف. فضيلة الشيخ، هناك محطات رئيسية في تاريخ الخلاف السياسي والعقدي، الذي ترى أو كيف ترى عرض هذه المحطات، أو ما هي المحطات الرئيسية في هذا الخلاف السياسي الذي أدى إلى خلاف عقدي في النهاية؟
1: نعم، كما ذكرتم هناك الحقيقة مواقف، أحداث، محطات وقعت كان أدى تتابعها وتراكمها إلى ظهور هذا الاختلاف العقدي الذي نعاني منه إلى اليوم، خصوصا ما يحدث بين السنة وما بين الشيعة. هذه المحطات سوف نعرضها عرضا سريعا مختصرا، ونبين كيف نظر لها أهل السنة والجماعة وكيف نظر لها الشيعة، كيف قرأوها. وهذه المحطات التسع الذي أريد أن أناقش كل واحدة منها باختصار. أولا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما رجعوا من حجة الوداع بأهل بيته، وثنائه على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص، مع مجموعة من الأحاديث التي بيّنت فضله رضي الله عنه، كيف قرأها السنة وكيف قرأها الشيعة. الثاني، مبايعة الصحابة لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة دون استشارة سيدنا علي رضي الله عنه. الثالثة، تأخر سيدنا علي عن مبايعة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لأنه تأخر عنه فترة. الرابعة، منع أبي بكر رضي الله عنه السيدة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، عهد أبي بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب من بعده. والخامسة، اختيار سيدنا عمر رضي الله عنه الخلافة ستة من الصحابة وحصر الخلافة فيما بينهم لكي تكون شورى بعد وفاته. السابعة، امتناع مجموعة من الصحابة عن مبايعة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. والثامنة، وكانت نقطة حقيقة يعني مهمة، هي اصطفاف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وطلحة والزبير في الصف الذي يقابل صف سيدنا علي في معركة الجمل. والنقطة السادسة والأخيرة هي خروج فرقة الخوارج ومقاتلتهم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذه المحطات التسع تراكمها وتتابعها شيئا فشيئا أدى الحقيقة إلى وجود الآن أخطر يعني الفرق العقدية التي نعاني منها، الفرقة التي تريد أن تنقض وتتربص وتترقب الفرصة للانقضاض يعني على المسلمين أو على فئات من المسلمين.
0: طيب فضيلة الشيخ، قبل أن نستعرض هذه المحطات ونقف معها محطة محطة، يعني هل ترى من طرح مثل هذه المواضيع يعني فائدة على الواقع العملي اليوم، على واقعنا اليوم، الواقع العملي اليوم أو الواقع حياة المسلمين اليوم يعني مكرسة في هذه الخلافات التي ذكرت، ويعني طرح مثل هذا الموضوع هل تتوقع أن يكون له صدى أو يعني مساهمة في قضية تخفيف هذا التأجيج الموجود بين هذه الفرق؟
1: يعني لا يخفاك أن التاريخ مليء بالدروس والعبر، ونحن عندما يعني كما يقولون التاريخ يعيد نفسه من حين لآخر، يعني أحداثه تتكرر. فنحن سنرى ما هي الأخطاء التي حدثت فيما سبق لكي نتجنبها، وما هي مخارج الأزمات التي استطاع الصحابة ومن بعدهم الخروج بها من تلك الأزمات التي عاشوها لكي نحاول أن نلقي الضوء عليها. فنحن لا نكرر معلومات تاريخية بقدر ما نحاول أن نستجلي منها عظة وعبرة. فإحنا الحقيقة يعني عندما نطرحها طرحا حياديا منصفا لعله يعني يعيد الموازنة إلى ما كانت عليه. لا نريد هذا الشطط، لا نريد هذا الإفراط والتفريط، لا في حق آل البيت رضي الله تعالى عنهم ولا في حق بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأنا أعتقد أنهم كانوا جسدا واحدا، ولكن نشأ خلاف فيما بينهم كما ينشأ بين البشر، وينبغي أن لا يحمل ما لا يحتمل أو أن يعطى أكبر من حجمه.
0: جميل، دعنا نستعرض هذه المحطات التي ذكرت. المحطة الأولى ذكرت فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. نعم. بعد حجة الوداع، دعنا نأخذ يعني وإن كان أنا أخشى أن الوقت لا يسعنا للتسع محطات، لكن سنحاول بقدر الإمكان أن يعني نختصر في كل محطة.
1: نعم، يعني نحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنركز على محطتين فقط، لا أظن بإمكاننا أن نزيد أكثر من هذا. عندما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، في الطريق وقفوا عند بئر ماء يسمى هذا الماء خم، والغدير الذي كانوا فيه يسمى غدير خم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى إلى آخره، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وأحمد، فالحديث صحيح. وفي رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال زيادة على هذا: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجة دون الحديث، لأن هذا كان في ماء خم. فالحديث يشير إلى عظيم حق آل البيت رضي الله تعالى عنهم، ويشير إلى وجوب إكرامهم واحترامهم وتقديرهم، وتؤكد على فضل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص، وأنه مولى المؤمنين وسيدهم ومحبوبهم، ولا تنص أن يكون خليفة عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن معنى من كنت مولاه، ماذا تعني كلمة المولى؟ لها عدة معاني في اللغة، منها الرب والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحبوب والحليف، ولها معاني سلبية أخرى كالعبد والمعتق والمنعم عليه. طبعا هذه المعاني الأخيرة حتما ليست هي المقصودة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. فالحديث يدل على أن سيدنا علي تجب محبته وموالاته ونصرته، وليس المعنى أنه سيكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خلال المنطق العقلي أو واقع الناس لا يمكن أن يتواطأ أولئك الآلاف. يعني كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟ 100,000 تقريبا من الصحابة، بعضهم أسلم متأخرا، لكن يا ترى كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء؟ حتما أنهم آلاف. فمن المستحيل الواقعي أن يتفق أولئك الآلاف على كتمان الخلافة عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أو أن يكونوا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص بهذا الكلام على خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغدير وقال: هذا أخي ووصيي والخليفة من بعدي، بالنص هكذا. ثم تواطأ أولئك الآلاف من الصحابة على كتمان الأمر وغصبه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه.
0: إذن هل نسمي هنا الخلاف خلاف في الرواية؟ يعني أن رواية الشيعة كانت مختلفة عن رواية السنة، فنشأ هذا الخلاف الشرخ بين هاتين الفرقتين.
1: طبعا يعني الروايات الصحيحة هي: من كنت مولاه فعلي مولاه. الروايات الصحيحة: أذكركم الله في أهل بيتي. لم يقل صلى الله عليه وسلم: هذا أخي ووصي والخليفة من بعدي. لأنه إذا نظرنا إلى الأسانيد سنجد أنها أسانيد واهية، وإذا نظرنا إلى المنطق الواقعي يستحيل أن لا يكون هناك مجموعة رجال من الشرفاء لأهل الشفافية أهل الصراحة للمواقف لكي يقولوا للصحابة: أنتم خنتم العهد. فكلهم اتفقوا على بيعة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
0: إذن هناك رواية ضعيفة، وهناك أيضا منطق عقلي يفند قضية أن الرواية التي ذكرها الشيعة في مثلا كتبهم لم تكن رواية صحيحة.
1: نعم، هي ليست رواية ضعيفة، هي رواية مكذوبة غير صحيحة. هذا مما قال عنه أهل السنة من الموضوع، لأنه يستحيل أن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الذي ورد هو الوصية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقط. لكن بلا شك أن تلك الواقعة كانت تشكل أول يعني نقطة اتكأ عليها الشيعة، أما عند السنة فقد مضت ومشت يعني مشيا طبيعيا تاريخيا واقعيا، وبايعوا أبا بكر ولم يلتفتوا إلى قضية بئر خم أنها كانت تنص على الخلافة. كانوا ينظرون أنها وصية بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك عاملوه طيلة خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان في غاية الاحترام والتقدير والتوقير. فكان وسيأتي عندنا كلام لسيدنا أبي بكر فيما بعد، ومعاملة سيدنا عمر لسيدنا علي كان يعده من أهل خاصته من أهل المشورة، حتى أنه تزوج ابنته فيما بعد. كل هذه الأمور ستأتي.
0: جميل.
1: لكن نريد أن نستعرض المحطة الثانية.
0: جميل. استعرض شيخ المحطة الثانية، وهي مبايعة الصحابة لسيدنا أبي بكر، وهي يعني نقطة فاصلية في الخلاف السني.
1: نعم، هي أيضا نقطة فاصلة حقيقة، أيضا نقطة محورية. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بيعة سريعة حقيقة، كما قال سيدنا عمر وذكرنا هذا في لقاء سابق، كانت فلتة وقى الله شرها، كانت بيعة سريعة بدون تخطيط سابق، بدون تدبير، بدون استشارة مستقصية، لم يتم هذا الأمر. ما السبب في ذلك؟ الأمور هكذا قدرها الله سبحانه وتعالى كي تسير هذا السير السريع. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة للتشاور في موضوع الخلافة، أيضا لم يعزموا على مبايعة، كانوا يتشاورون من نرشح، ماذا نقول إلى آخره. فخشي المهاجرون أن يتخذ الأنصار قرارا بتخليف أحدهم كخليفة للمسلمين، فينتج عن هذا فيما بعد هرج ومرج واختلاف. فاجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وعمر وانطلقوا إلى السقيفة. تخلف عنهم علي والزبير، علي كان لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكثه معه، والزبير ربما لبعض أشغاله وما شابه ذلك. فانطلقوا، فلما اجتمعوا في السقيفة قام خطيب الأنصار وأثنى على الأنصار، فلما سكت أراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر وهو الذي بدأ في الكلام، فأثنى على الأنصار بما هم له أهل، ثم قال بعد ذلك إن العرب أو إن الناس لا يعرفون موضوع الإمارة والخلافة إلا لهذا الحي من قريش، هكذا جرت عادة الناس. حدثت بعض الاقتراحات فخشوا من الاختلاف، فقال سيدنا أبو بكر أنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة كان بينهما. فمباشرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال أبسط يدك يا أبا بكر فلنبايعك، فبسط يده فبايعه عمر، بايعه أبو عبيدة، بايعه بعض المهاجرين الموجودين. الأنصار مباشرة تقدموا للبيعة، رضوا هذا الأمر. لما رجعوا بعد ذلك بايعه الناس، فكانت استشارة لم تأخذ حظها من الاستقراء والاستقصاء، لكنه تم اتفاق عليها فيما بعد ورضي بها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لم يثر أحد من قريب ولا من بعيد أن الخليفة يجب أن يكون عليا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي الإشارة إلى هذا، فبالتالي مر الأمر واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بيعة سيدنا أبي بكر. سيدنا عمر رضي الله عنه برر هذه العجلة قال خشينا إن فارقنا القوم، يعني لو تركت الأنصار بدون أن نتفق معهم على رأي ولم تكن بيعة، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. وهذا الحديث رواه البخاري وأحمد. فلاحظ أن الأنصار والمهاجرين لما اجتمعوا في السقيفة وتناقشوا وأبدأوا اقتراحات لم يشير أحد منهم لا من قريب ولا من بعيد إلى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو الذي يجب أن يكون الخليفة، بمعنى أنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي كان منذ أيام فقط، كان هذا في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة، وهم الآن يتناقشون في شهر ربيع أول من السنة الحادي عشرة، يعني كلها ثلاث شهور. لم يشير أحد منهم إلى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه على أنه نص في خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني وهناك أيضا إجابات لأهل السنة تبين تبرر موقفهم وصحة موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
0: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ولعلنا يعني نستكمل بعض يعني هذه المحطات في لقاءاتنا إن شاء الله القادمة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، وأشكركم أيها الأخوة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: عليه وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أخذ أي أمسك بمنكبي بتشديد الياء مثنى منكب، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، سمي به لأنه يعتمد عليه. إذا أمسيت دخلت في المساء، إذا أصبحت دخلت في الصباح. ويرشدنا الحديث إلى أن المسلم عليه أن يبادر إلى فعل الخيرات والإكثار من الطاعات، فلا يهمل ولا يمهل على أمل التدارك في المستقبل، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. وفي الحديث حث على الزهد في الدنيا والإعراض عن مشاغلها، وليس معنى ذلك ترك العمل والسعي. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه أي لله تعالى بطاعته، أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: ثواب الصدقة وفضلها. ثواب صدقة السر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني. ثواب من رزق كفافا فقنع وصبر وتعفف ولم يسأل أحدا، ثقة بالله وتوكلا عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي.

0: عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة، اعتدل وتراص وصاوا الأقدام، ارحمني ارحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المرحلة السلام والطيبات لله السلام علينا السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أرحم السلام عليكم أصبحت رئيسة وصير اللهم أباري على السلام
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يراب وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله عدد

إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم.

بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

منبه الطاعات. الجود عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلتقي وإياكم في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله. نتكلم في هذه الحلقة عن بعض التنبيهات المتعلقة بميقات الحج والعمرة. كما هو معلوم أن للحج والعمرة ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات المكاني هي المواقيت، الأماكن التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل أن يحرموا منها للحج والعمرة. ويوجد ميقات زماني، وهو الوقت الذي يجوز الإحرام فيه للحج ويجوز فيه الإحرام للعمرة. فبالنسبة للميقات الزماني للحج، كما يذكره العلماء، هو شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد الأضحى. فإذا طلع فجر يوم عيد الأضحى فلا يجوز الإحرام بالحج، لأن وقت الوقوف بعرفة قد انتهى، والحج كما ورد في الحديث الحج عرفة. فإذا فات وقت الوقوف بعرفة لم يجوز لأحد أن يحرم بالحج. فإن أحرم بالحج في غير هذا الوقت لزمته عمرة، يعتمر ويتحلل، يعمل أعمال العمرة ويتحلل. وهذا الوقت الذي ذكرناه في الميقات الزماني للحج، شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هن الأشهر المعلومات الخاصة بالحج. أما ميقات العمرة الزماني فجميع السنة، لكن ننبه هنا أن من بقي عليه شيء من أعمال الحج أو أعمال عمرة أخرى لا يجوز له أن يحرم بالعمرة. مثلا الحاج إذا كان قد أتم الأركان، فوقف بعرفة وطاف الإفاضة وسعى سعي الحج وتحلل، رمى الجمرة الصغرى وتحلل وحلق، بقي عليه من الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمار، فلا يجوز له أيام مكوثة في مناء وقد بقي عليه المبيت والرمي، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة. فلا يأتي حاج ويقول مثلا ما دام أني في مناء والمسجد الحرام قريب فأستغل الوقت وأذهب للعمرة، فنقول لا يصح إحرامك بالعمرة وقد بقي عليك شيء من أعمال الحج ولو واجبا، ولو بقي عليك واجب مثل المبيت أو الرمي الجمار، ولو رمي الجمرة الأخيرة بقي عليه، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج كاملة، ثم إذا أراد العمرة يتوجه إلى التنعيم وأدنى الحل ويحرم بالعمرة من هناك ويتوجه إلى مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج. وكذلك لو عمل الإنسان عمرة، أحرم بالعمرة واعتمر، ثم بقي عليه شيء من أعمال العمرة مثل القص، عاد ما قص أو حلق، لم يحلق أو لم يقص، فأراد أن يحرم بعمرة أخرى، فنقول له لا يجوز لك ذلك حتى تفرغ أولا من أعمال العمرة بالقص أو الحلق، ثم تذهب إلى التنعيم ثانية وتحرم من جديد. فلو نسي الإنسان وذهب نوى العمرة وطاف وسعى وتوجه ثانية إلى التنعيم ولم يقص أو يحلق من العمرة الأولى، فأحرم ثانية وتوجه إلى الطواف والسعي، فنقول له الإحرام الثاني غير صحيح ولا ينعقد عمره، وما بقي عندك إلا العمرة الأولى، بقي عندك القصة والحلق، تقص أو تحلق من الآن، وبذلك تفرغ من أعمال العمرة الأولى. فلو لم يتذكر حتى انتهى من أعمال العمرة الثانية، فنقول العمرة الأولى الثانية باطلة، ولك أجر الطواف بالكعبة وأجر النية، ولكن العمرة الثانية باطلة، والعمرة الأولى الآن تمت عندما قص أو حلق بعد العمرة الثانية، الآن نقول أنه قد تمت له أعمال العمرة الأولى. فهذا أمر ينبغي الانتباه له من الحج. طيب، أما الميقات المكاني، الميقات المكاني، الميقات المكاني مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة أو أبيار علي لأهل المدينة المنورة، والجحفة لأهل الشام ومصر ومن والاهم، والقرن المنازل لأهل نجد وأهل المشرق، وجلملم لأهل اليمن والجنوب ومن والاه. فهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لحجاج اليمن، من ذهب منهم بالبر عن طريق الساحل سيمر على ميقات يلملم أو ما يحاذيه، ومن مر بطريق الطائف سيمر على ميقات قرن المنازل، ومن توجه أولا إلى المدينة المنورة فسيمر في طريقه على ذي الحليفة. فهذه هي المواقيت التي يحرم منها غالب أهل اليمن، غالب أهل اليمن يحرمون من أحد هذه المواقيت الثلاثة. ولا يجوز لمريد الحج أو العمرة مجاوزة هذه المواقيت المكانية وهو بدون إحرام وهو قاصد العمرة أو الحج. ما دام مريت على هذا الميقات وأنت في نيتك الحج أو العمرة، يجب عليك أن تحرم بالحج أو العمرة في هذا المكان الذي مررت عليه. فإن تعدى الميقات ولم يحرم وقع في الإثم، فإن لم يعد وجب عليه أيضا الدم، وجب عليه أيضا الدم. أما إذا جاوز ثم تاب واستغفر ورجع إلى الميقات قبل أن يباشر وأحرم من الميقات، فذلك هذا الواجب الذي عليه، هذا الواجب الذي عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم بالحج أو العمرة من هذا الميقات. فلا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. البعض قد يجهل، يقول مثلا الإحرام بالعمرة من التنعيم، يسمع أنهم يحرمون بالعمرة من التنعيم فيقول خلاص الإحرام، نحن الآن عمرة بنحرم من التنعيم. نقول لا يجوز، التنعيم ميقات لأهل مكة فقط. من أراد أن من أهل مكة أو من قدم من خارج مكة وأراد عمرة أخرى، أما العمرة الأولى لمن جاء من خارج مكة يكون من ميقاته، سواء كان يلملم أو قرن المنازل أو ذو الحليفة، فمن ميقاته يحرم بالعمرة الأولى. ثم إن أراد عمرة ثانية أو ثالثة يذهب إلى ميقات أهل مكة إلى أدنى الحل إلى التنعيم مثلا، ويحرم بالعمرة الثانية من هناك، فهذا هو الواجب في حقه. فلا يظن أحد أن التنعيم ميقات لكل أحد، نقول لا، هذا ميقات لأهل مكة أو من ورد من خارج مكة للعمرة الثانية أو العمرة الثالثة، عرفنا؟ فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والتنعيم أيضا ننبه أنه ميقات لأهل مكة في العمرة فقط، أما إذا أرادوا الحج سواء كان مكيا أو كان ممن ورد من الخارج، جاء من الخارج فأحرم بعمرة أولا وأدى العمرة وجلس في مكة ينتظر الحج، فإن أراد أن يحرم بالحج يحرم من بيته، من سكنه، إن كان في الفندق وإن كان في عزبة وإن كان عند أحد من معارفه وقاربه، فمن البيت أو من السكن يحرم بالحج من السكن، يحرم بالحج من السكن. وإن أراد من المسجد الحرام لا بس أيضا، فيحرم من السكن أو من المسجد الحرام، يعني أراد لتبارك المسجد. فهذا هو الواجب، الإحرام بالحج لأهل مكة من مكة نفسها، لا يخرج إلى الأدنى الحل. أما الإحرام بالعمرة المكي وأيضا مثل المكي الذي قد يحتاجه من يأتي من اليمن أو غيرها، أنه من جاء إلى مكة من خارج مكة فيحرم بالعمرة الأولى من ميقاته، والعمرة الثانية والثالثة أو بالحج يحرم من ميقات أهل مكة، إن كان للعمرة يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو إلى الجعرانة مثلا أو الحديبية أو عرفة، شيء من أدنى الحل، أقرب منطقة هي التنعيم. وإن أراد الحج فيحرم من سكنه، وإن أراد الحج فيحرم من سكنه. فهذا ننبه عليه فقط من أجل الميقات المكاني، من أجل الميقات المكاني، الميقات المكاني. فينجب الانتباه إليها، الانتباه إليها. طيب، من سلك طريقا لا يوجد فيه ميقات يحرم من محاذاته، كما هو معمول بولان مثلا في الجحفة، يعني الطريق لا تمر مثلا بنفس الجحفة، محاذات الجحفة. الطريق لا تمر بنفس يلملم، محاذات يلملم. الطريق لا تمر بقرن المنازل، فبمحاذات قرن المنازل. مثل ذات عرق، هذه ذات عرق ليست من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحاذي ميقات قرن المنازل. فلما سأل أهل العراق، سألوا سيدنا عمر بن الخطاب، قالوا يا أمير المؤمنين إننا ليس طريقنا على قرن المنازل ولكن نحاذيها، فحدد لهم ذات عرق تحاذي قرن المنازل، يحرمون منها، يحرمون منها. فهذا الواجب على الإنسان. طبعا يأتي سؤال دائما ويتردد ويكثر، تأخير الإحرام بالحج والعمرة إلى جدة، هل يجوز تأخير الإحرام بالحج والعمرة إلى جدة؟ وخصوصا لمن جاء مثلا من اليمن، هل جدة تحاذي يلملم؟ طبعا في هذا كلام كثير من عصر الإمام ابن حجر ومن بعده، فحصل أخذ ورد في هذه المسألة. فيرى الإمام ابن حجر الهيتمي أن جدة تحاذي يلملم، والمراد بها جدة القديمة، يعني ليس توسعت جدة الآن، الجدة الجديدة توسعت إلى أن ما بقي من، إذا حسبنا المسافة من طرف جدة، طرف جدة الشرقي إلى مكة المكرمة، فإنه عبارة عن 35 كيلومتر فقط، 35 كيلومتر، فتوسعت جدة. فالمقصود بكلام ابن حجر جدة القديمة، يعني منطقة البلد، باب مكة، باب شريف، هذه المناطق القديمة. أو الميناء، الآن يسمون ميناء جدة الإسلامي، هذا محل الميناء، فهذا المراد. فعند الإمام ابن حجر الهيتمي أنها تحاذي لملم، ويجوز لأهل اليمن أن يؤخروا إحرامهم إلى جدة. وبعضهم لا، قالوا أنه لا تحاذي. فمن أراد أن يقلد الإمام ابن حجر له ذلك، والعهدة على الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه الكبير. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط فيحرم من محاذات يلملم الموجودة الآن في الطريق، وتبعد مسافة يعني نحو 120 كيلو متر أو زائد، فحسب المكان الموجود الذي يحاذي يلملم. فإن أراد أن يحرم من مطار جدة، فبالنسبة لأهل قرن المنازل فالأمر متسع لهم، من جاء من طريق قرن المنازل، لأن قرن المنازل يعني مسافة منها إلى مكة، يعني المطار جدة يبعد. وعندنا المعتمد أنه يجوز الإحرام من الميقات أو مثل مسافة الميقات، فالمطار جدة مثل مسافة قرن المنازل. ويجوز من جاء من الشرق، من جاء سلك طريق الطائف أو جاء من جهة شرق الجزيرة العربية، يجوز أن يحرم على مذهب الشافعية، يجوز أن يحرم من مطار جدة. فهذا ما يتعلق بالإحرام. وعلى الإنسان كل ما يشكل عليه يسأل فيه طالب علم، أو يأخذ رقم هاتفه حتى إذا تعرض لأي مشكلة في دينه أو في حجه أو عمرته يسأل، ولا يقدم على الأعمال بدون علم فيقع في الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سمي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله الذي لا يشغله شان عن شان، يستوي عنده السر والإعلان، يجازي الإنسان بما عمل إما في الدنيا أو في يوم القيام. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام. دعانا إلى تمام البر والتقى وحسن الانتظام. إخوة الإيمان، رحلتنا اليوم في لقاءاتنا من قصص الأخيار تدور بين مدينتي الموصل الحدباء وحلب الشهباء. وسميت الموصل بالحدباء لأن فيها منارة الحدباء الشهيرة التي بناها نور الدين زنكي عليه رحمة الله، وما زالت المنارة شامخة عالية يبلغ ارتفاعها 57 مترا، وهي مائلة بحيث لو وقفت تحتها صارت فوق رأسك كأنها تريد أن تقع عليك. ومع التاجر الموصلي الذي كان له في كل عام تقريبا تجارة بين الموصل وحلب، يأخذ أغناما ومواشي لأغنياء وفقراء من مدينة الموصل يبيعها هناك في حلب، ويأتي بالصابون الحلبي الشهير وبعض الثياب والمتاع هكذا في كل عام. وكان هذا التاجر من الأخيار صاحب أمانة وثقة عند قومه وأصحابه، من الذين قال فيهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه: التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصالحين. وكان يجلب ما يحتاجه أهل الموصل من أغراض ومتاع انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق. وفي أحد الأعوام هيأ التاجر الموصلي ما تمكن من مواشي وأغنام من أغنياء وفقراء الموصل، وسار بها باتجاه مدينة حلب. ولم تكن بين المدن الإسلامية حدود تمنع دخول أبنائها كما هو الحال في زماننا، بل كانت ديار الإسلام مفتوحة، جواز سفرهم كلمة لا إله إلا الله. حتى كان الشرطي الحارس الليلي إذا سمع صوتا أو جلبه نادى: من هناك؟ فيأتيه الجواب: لا إله إلا الله، فيقول: اذهب بسلام. مضى التاجر الموصلي بتجارته متوكلا على الله، وكان متقنا لأحكام المعاملات التجارية، وهذه مسألة مهمة، أي أن يتعلم التاجر أحكام البيع كي يكسب رزقه من طريق حلال، لا شبهة في كسبه ولا حرمة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يتعاملن في سوقنا إلا من تفقه. وكان القضاة على مدار التاريخ الإسلامي يختبرون أصحاب الدكاكين في أحكام المعاملات، فإن أجابوا وأحسنوا أقروا على ما هم عليه، وإن عجز أحدهم عن الإجابة أرسل إلى إحدى حلقات التعليم في المساجد ليتفقه في دينه، وبالتالي كي يدخل في بيته رزقا حلالا طيبا مباركا. مضى بتجارته إلى حلب الشهباء قادما من الموصل الحدباء، والتقى في حلب بتجارها وعرض عليهم ما عنده، فباع ما عنده بأسعار جيدة وأرباح مناسبة، وحمد ربه تعالى على تيسيره. وبعد ذلك أخذ يحضر مجالس أهل العلم في حلب ومجالس ذكر الله تعالى، يتزود منها زادا لتصفية قلبه وتطهير فؤاده وتلقيح عقله وتسريح همه وتنقيح أدبه. وبعد أن تزود من الزادين الديني والدنيوي بما يرضي الله تعالى، عزم على العودة إلى مدينة الموصل، وكان قد اشترى بعض ما يحتاجه أهل الموصل وأعاد كثيرا من الأرباح. وفي طريق العودة إذا به يأوي إلى شجرة نام تحتها، وإذا بقاطع طريق يرقبه ويرقبه، إلى أن رآه وحيدا عند الشجرة التي أوى إليها، فرأى قاطع الطريق أن الفرصة سانحة له لأخذ مال هذا التاجر، وأنها ساعة قد لا تتكرر له كي ينقض على فريسته البعيدة عن أنظار الخلق. وأقبل قاطع الطريق وقد صار الغي عنده رشدا، والباطل بنظره حقا، والمنكر معروفا، وانطمست منه البصيرة، واسود قلبه عن معرفة الحق. أقبل فإذا هو قد تمكن من فريسته وسيطر على الرجل، فقال: أين هو مالك؟ قال: وماذا تريد من مالي؟ قال قاطع الطريق: إنه حقي. قال التاجر: وكيف؟ قال: أنا أرقبك منذ فترة إلى أن سنحت لي هذه الفرصة. وخنجره بيده يهدد به، فقال له التاجر الموصلي: يا هذا، اتق الله، فما عندي من مال ليس كله لي، بل فيه حقوق الفقراء والأغنياء على حد سواء، وصغار وأيتام ونساء. فقال قاطع الطريق: أعطني المال وإلا قتلتك. وهنا أخرج الموصلي ما عنده من مال فجذبها قاطع الطريق بقوة وقال: والآن بقي أمر آخر وهو القتل. القتل. قال التاجر: ماذا تعني؟ قال قاطع الطريق: لا بد أن أقتلك. وهنا قال التاجر: أتريد أن ترتكب جريمتين، جريمة السرقة وجريمة القتل؟ ألا يكفي أن تلقى الله بجريمة واحدة؟ فقال قاطع الطريق: هذا الكلام لا يغني شيئا، لا بد من قتلك، إنني أخشى أن تراني مستقبلا فتسلمني للشرطة، فلا بد من قتلك. ورفع يده ليقتله. وهنا قال التاجر الموصلي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وجال ببصره يمينا وشمالا فلم ير أحدا ينقذه، ونظر إلى الشجرة التي هو تحتها فإذا به يرى حمامتين فوقها، فنظر إليهما قائلا: أيتها الحمامتان اشهدي أن هذا يقتلني ظلما وعدوانا. وارتكب المجرم جريمته وقتل فريسته وأخذ ما معه من مال فرحا مسرورا بصيده الثمين، وأخذ يقهقه قائلا: فلتشهد الحمامتان. حقا يا إخوة الإيمان، من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. مضى المجرم وكأنه لم يفعل شيئا، وبقي التاجر ملقى على الأرض قد تضرج بدمه وفارق الحياة، ولم يشهد قتله إلا الله والحمامتان. وحان موعد وصول التجار إلى الموصل الحدباء، ولكن صاحب الأغنام لم يعد، وانتظر أهله وأصحابه فلم يكن لانتظارهم نفع، فتوجهوا إلى والي الموصل وحاكمها وأعلموه بالأمر، فأرسل إلى والي حلب وحاكمها من يخبره بشأن التاجر الموصلي. فبحثت الشرطة وبحثت إلى أن عثرت عليه مقتولا قد سلب ماله ومتاعه، وتم التحقيق والبحث والتقصي الشديد، وانتشر الخبر في مدينة حلب وضواحيها وفي أماكن كثيرة، حتى داخل أهلها أسى وأسف شديدان على هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء. وانتهى التحقيق في هذه القضية كما ينتهي في كثير منها إلى: لقد عثرنا على الجثة والقاتل مجهول. واستسلم أهل القتيل وأصحابه للقدر وسلموا أمرهم إلى الله. يا إخوة الإيمان، إن الظلم حبله قصير، وإن الظالم لا بد له من مصير. إليه صائر في هذه الدنيا، في هذه الدنيا أو في يوم المصير. ومضت أيام وانقضت عدة أعوام، ونسي الناس أمر التاجر الموصلي، واستجدت أحداث وأحداث، ولكن رب العباد لا ينسى، وإذا أمهل فإنه تعالى لا يهمل، وما كان ربك نسيا. وفي أحد الأيام أقام حاكم حلب وليمة كبيرة لمناسبة مفرحة، فدعا كبار القوم والمسؤولين ورئيس الشرطة ووجهاء المدينة وكثيرا من الأغنياء والفقراء، وكان من بين المدعوين قاطع الطريق القاتل. وجلس القوم وهيئت الموائد وقدم الطعام ووزع، وإذا بحمامتين مشويتين توضعان أمام القاتل، وبدأ القوم بالأكل. وهنا بقي القاتل واجما ساكتا، لا يأكل ولا يحرك ساكنا، وقد أمعن النظر إلى الحمامتين المشويتين ودقق. وبعد لحظات إذا به يضحك ضحكا خفيفا، ثم على صوته حتى أخذ يقهقه بصوت عال يسمعه القريب والبعيد، واستمر في الضحك والقهقهة حتى جلب أنظار الحاضرين، فانتبه إليه القوم: يا ترى لما يضحك هذا الوقور في غير موضع الضحك؟ وإذا به يقول بصوت مرتفع يسمعه الجميع: يا قوم انظروا إلى هاتين الحمامتين المشويتين، إنها تذكرني بذاك التاجر الموصلي الذي قتلته قبل سنوات تحت شجرة، وحينما أخذت ماله وأردت قتله لم يجد شاهدا سوى حمامتين فوق الشجرة، فقال لهما: اشهدي أيتها الحمامتان أن هذا يقتلني ظلما وعدوانا، ثم قتلته وقد ذكرتني هاتان الحمامتان به. ما أقل عقله حينما أشهد الحمامتين علي. وسمع هذا الاعتراف الناس ورئيس الشرطة والحاكم، وتذكروا القضية التي سجلت ضد مجهول، فألقوا القبض عليه وقادوه إلى المحاكمة. وفي المحكمة أراد أن يتملص مما قاله، ولكن الذين سمعوا اعترافه عدد كثير بلغ التواتر وزيادة، فلم يبق لإنكاره قيمة، وذاع خبر اعتراف القاتل ونبأ الحمامتين. ذاع الخبر بين الناس وانتشر، وبلغهم نبأ المحاكمة وتاريخ تنفيذ حكم الإعدام علنا في ميدان عام في مدينة حلب. وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم، فأقبلوا زرافات ووحدانا ليشهدوا مصرع قاطع الطريق القاتل وجزاءه العادل. وخرج أهل مدينة حلب عن بكرة أبيهم ليشهدوا نهاية هذا الفاجر، وحضر أبناء القتيل من الموصل ليشهدوا قاتل أبيهم. وحينما أخذ القاتل ليقتل قصاصا أتاه أهله وقالوا له: لما اعترفت بعد كل هذه السنين؟ فقال القاتل: لا أدري، ولكنني حينما رأيت الحمامتين على مائدة الطعام وجدت في نفسي شيئا يدفعني بقوة بحيث لا أقدر رده على أن أتكلم بما جرى وأعترف أمام الناس. إنها قوة قاهرة حركتني ولم أقدر على دفعها، وهذا جزاء من ظلم. وما هي إلا دقائق حتى صار الظالم جثة هامدة على المشنقة يتلاعب به الريح شتان بين من يموت ظالما ومن يموت مظلوما. ونظر الناس فإذا بهم يرون شيئا عجيبا، لقد رأوا حمامتين تطيران فوق رؤوسهم حتى اقتربتا من القاتل المصلوب ودارتا حوله مرات ومرات، والناس ينظرون ويرقبون حتى نزلتا على كتفيه، على كتفي القاتل من بين عشرات الألوف من البشر. وهنا حينما رأى الناس نزول الحمامتين على كتفي القاتل نادى الجميع في موقف مهيب: لقد شهدتا، لقد شهدتا، لقد شهدتا. وصار هذا عبرة لكل ظالم ولكل غادر. وعاد الناس إلى بيوتهم حتى صار حديث مجالسهم لأيام كثيرة، فهل من معتبر؟ إخوة الإيمان، من الناس من إذا ظلم عجل الله له العقوبة في الدنيا، ومنهم من إذا ظلم أخر الله له العقوبة إلى يوم القيامة. فلنتعظ بما نسمع ولنتق الله، فإن التقوى خير زاد يدني العبد من مولاه، والتقوى خير ما أوصى به المؤمن أخاه. ولنختم مجلسنا هذا بآيات قرآنية كريمة، فلنستمع بآذان صاغية وقلوب واعية. رزقني الله وإياكم حسن الفهم والقبول، إنه تعالى خير مأمول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم

رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

0: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. جمعني الله وإياكم في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
2: فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
3: ليشهدوا منافع لهم.
2: فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى:

0: فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: أهلنا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة الموافق 2 من يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة، من سن لنا أن نغتنم هذه الأيام والليال وهذه المواسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا إلى هذه المواسم وأعطانا هذه الفرصة لنغتنم الاقتراب منه سبحانه وتعالى. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الأحاديث التي ذكرت أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر، فكان صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا. ولعل هذه الأيام تكون فرصة لنا للتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، والانطواء فيما سنه لنا، والانطواء فيما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكانت هذه الأعمال كلها التي ندندن حولها ونذكرها في المجالس، ونذكرها في دروس الفقه، ونذكرها هنا وهناك وفي الروح وفي غيرها، كل هذه الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا، بل جاءت منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإن لم يكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه وهديه صلى الله عليه وسلم، ما فتحت لنا هذه الأبواب، وما فتح لنا هذا الخير، وما عرفنا هذه الفضيلة، وما نلنا هذه الخصوصية ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ولا ندري ما معنى وما حقيقة هذا الكلام، لكن بلا شك أنه شأن عظيم لم ينله أحد من الأولين ولا الآخرين، وبفضل الله ومنه ورحمته ونعمته أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم ومتبعين له صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى هذه المواسم فلنشهد تبعيتنا له صلى الله عليه وسلم، ولنشهده صلى الله عليه وسلم فيما سن وفيما فعل وفيما أمر وفيما خلفه لنا من هدي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأذكار التي شرعت وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار التي نأتي بها من التهليل ومن التكبير ومن التحميد، ولها معان، وليكن لنا نصيب من التفكر فيما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك، ولن ندنو من حاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار عندما سنها وشرعها لنا. ما معنى هذا التهليل؟ وما معنى هذا التكبير؟ وما كان قصده صلى الله عليه وسلم في شرعه لنا عندما نرى الأنعام، نرى البقر أو الضان أو غيره، أن نكبر، أن يكون لنا سنة هذا التكبير؟ فما ما المعنى وراء ذلك؟ وما الارتباط وما العبودية التي أرادها لنا صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأذكار وهذه الأشياء التي سنها لنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا سيما كذلك فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن، عندما نتلو هذا القرآن خاصة في هذه الأيام كيف حالنا مع القرآن، وما هي المعاني التي تدور في بالنا وفي جوارحنا وفي أفئدتنا عندما نتلو هذا القرآن، وما الذي نأخذه منه، وما الذي ينبعث منا عندما نقرأ هذا القرآن. وفي مثل هذه المجالس عندما نجلس مع وراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتح لهم في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح لهم في ترجمة هذه المعاني لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه المجالس نأخذ هذه المعاني ونحاول أن بقدر الإمكان أن نرى كيف نطبقها في حياتنا، وكيف نغتنمها، وكيف نستفيد منها. وفي مثل هذه في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الأيام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتضاعف البركة، وتتضاعف الفهوم، وتتضاعف الفتوح من الله سبحانه وتعالى في الفهم عنه سبحانه وتعالى، وفي الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نأخذها مباشرة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من فتح لهم في هذا الفهم، من اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح المباشر عنه له صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشيء من هذه المعاني، وأن يحققنا بهذه الوصلة وهذه القربة وهذه التبعية والانطواء في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لا سيما في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الأبواب ويفتح لنا هذه الفتوح، بحيث أن لا نخرج من هذه الأيام وإلا قد تغير حالنا، وإلا قد توثقت هذه الحبال وهذه الوصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي تثبت هذه النسبة له صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه على الحوض، كما سمعنا في بعض الجلسات الماضية، أن نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نكون من أمته، نكون، نسأل الله سبحانه وتعالى، نكون ممن يباهي بهم صلى الله عليه وسلم، أننا نحن من أمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني وهذه المفاهيم، وأن يرزقنا حسن الأدب في الجلوس في مثل هذه المجالس، كي نتلقى وكي نعمل بما نتلقاه وننشر ونبث هذه المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم وجعلنا من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما تكرمت به وأنعمت. أيها الأحباب، نحن إياكم في مجالس أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخير وأهل الرحمة وأهل السعادة وأهل الذي من جالسهم نال الرضا والفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان رجل في بني إسرائيل قتل 99 نفس، فجاء إلى رجل يسأله ويستفسره: هل لي من توبة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال: قتلت 99 نفس، ما لك توبة؟ فلما قاله ذلك قتله وأكمل 100 بهذا الرجل، ثم لا زال في نفسه بعث التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فسأل: هل من عالم؟ فدلوه على رجل آخر، فأتى إليه قال: هل لي من توبة إذا تبت الله سبحانه وتعالى قتلت 100 نفس؟ قالوا من يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، وربي رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولكن انظروا إلى هذا الجواب، ولكن أنت تجالس أناس يراقبوك في القتل وفي الجرم وفي المعاصي، اخرج من هذه القرية ومن هذه البلاد الذي فيها الفساد وفيها الظلم وفيها القتل إلى أناس وإلى قرية فيها أناس صالحين، اعبد الله عندهم وتب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبلك ويرضى الخصوم عنك يوم القيامة إذا قبلك ربي سبحانه وتعالى. فشد الرجل العزم والتوبة الصادقة والنية الصالحة، فخرج من بلاده إلى بلاد، إلى قرية الصالحين وإلى بلاد الأخيار. ولكن جاءه ملك الموت والمنية في الطريق ومات، فلما شعر أنه سيموت ألقى بنفسه نحو البلاد القرية الصالحين، ومات الرجل. فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تتخاصم في هذا الرجل. ملائكة العذاب قالوا هذا الرجل ما عمل حسنة قط، وقتل 100 نفس، ونأخذه إلى العذاب وإلى النار. وملائكة الرحمة قالوا هذا الرجل خرج تائب إلى الله سبحانه وتعالى ونأخذه. فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ملك بصورة رجل يحل المشكلة بين هؤلاء الملائكة. قال قيسوا الأرض، إن كان قريب من أرض الصالحين تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان قريب من أرض الأشرار والأشرار هؤلاء فتأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا بين الأرضين وجدوا قريب إلى أرض الصالحين بشبر، وفي رواية بذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه النيات الصالحة الصادقة من إنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى يقبل ربي. وهكذا نحن وإياكم خرجنا من بلداننا إلى أناس صالحين بلا شك ولا ريب، وإلى معدن العلم والأخلاق والسند والاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك نية صادقة مخلصة الله يقبلك ويرفعك ويرحمك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ونحن وإياكم في هذه المجالس الخير، فالله سبحانه وتعالى جعل في أناس أخيار وفي الأنبياء أخيار. قالت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بين الرسل وبين البقاع وبين الرجال. قال سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، يعني أهل العلم لهم درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جالست العلماء فأنت ما شاء الله وشرف الزمان الأزمنة، ونحن في هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا وشرف الزمان. الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وكرمه ومنه وفضله على أن جمعنا في هذه المجامع وهذه المجالس وهذه الأوقات وهذه التراتيب العظيمة في أخذ العلم والأدب والأخلاق من معدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الأذكار، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله، كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ الميزان، ميزان الدنيا هذا الوزن، لا، ميزان الآخرة. الحمد لله، تملأ الميزان. سبحان الله عظيمة، والحمد لله عظيمة، والله أكبر عظيمة، ولا إله إلا الله عظيمة. ولذلك حملت العرش، مع أن عظيم العرش وواسع، ولكن تحمله الملائكة. وما الذي يعطيهم القوة القدرة على حمل هذا العرش، هذه الكلمات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثروا، النبي رغب في هذا أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر في هذه الأيام العظيمة. والصيام يعدل الصيام بصيام سنة، والقيام بقيام ليلة القدر، والصدقة وأعمال البر والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا لكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والبيان على لسان عبده المصطفى الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل ولائه واتباعه في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلامه وتوجيهه وتعليمه ووحيه وتنزيله الذي نزله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وصلنا في سورة الحج يا قوله جل جلاله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لقد كنا عدما ثم كون لنا سبحانه، كون أصل أجسادنا من طين ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، نطفة وعلقة ومضغة وعظاما تكسى لحما ثم ينفخ فيها الروح. هو الذي أحياكم ولم تكونوا شيء ثم يميتكم وأنتم تشهدون ذلك. فإذا كان هو الذي أحيا وأمات، فما الذي يمنع يحيي ثاني مرة ثم يحييكم؟ من أين وجه الاستشكال هذا؟ ما هو إلا من قصور نظر الإنسان، بل من تناقضه مع عقله ومنطق العقل. فإن الذي أوجد أول مرة لا يصعب عليه أن يوجد ثاني مرة، بل يكون أسهل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة استعان بك ولا جاب حكومتك تصلحها؟ من صلحته؟ يقول لي: وين محل العظم في النطفة؟ رح دور للعظم في النطفة، وين هو؟ وكيف تتحول هذه النطفة المذرة إلى عظم قوي صلب مثل الحجر مثل الجبل؟ كيف هذا؟ وطوال وأصناف، شيء أصابع وشيء أعضاد وشيء سواعد وشيء أقدام وشيء سيقان وشيء فخوذ، إيش هذا؟ إيش هذا؟ وشيء مركب تركيب ثاني في النواحي البطن كذا، وشيء مستقيم في الظهر، فين هذا وسط النطفة؟ مين؟ قل: يحييها الذي أنشأها أولا مرة، وهو الذي أحياكم ما تشهدون، ثم يميتكم ما تشهدون، ثم يحييكم. فأين المشكلة؟ كيف تكذبون الأنبياء بما يبلغونكم عنا من إحيائنا لكم بعد مماتكم وبعثنا إياكم ومخاطبتنا ومحاسبتنا؟ إن الإنسان لكفور، مناكر جاحد، ينسى البداية وينكر النهاية، ينسى ما أنعم عليه به من تكوين بديع وإتمام خلق وتسخير للكائنات، وينسى كل هذا، يقول يكفر والعياذ بالله تعالى، ويكذب المرسلين. إن الإنسان لكفور جحود يجحد مننا الله ونعمه. فبقي تخلص الناس من هذه النقائص هو الكمال الإنساني، الكمال الآدمي، الكمال البشري، أن تتخلى من النقائص هذه التي تحتوشك. فإذا آمنت بالله وبنعمه وقوي الإيمان بك وصرت على حال الأدب معه في حسن الامتثال لأمر الكتاب لزجره وترقيت بذلك في مراق الشهود، انتفى عنك كل نقائص الكفر والجحود بالنعم، وصرت مع المنعم فيما خص وفيما عم، وحينئذ تنال نسبتك من الكمال الآدمي والكمال الإنساني الذي لم تجتمع معانيه في بشر كما اجتمعت في محمد خير البشر، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الذي هو في ذرى الكمال الإنساني صلوات ربي وسلامه عليه، وذرى الكمال الخلقي والكوني كله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إن الإنسان لكفور، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. يقول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا من سكن شريعة، أو حينئذ تتضمن أماكن عبادة يعتادونها و تتضمن ذبائح يذبحونها تقربا إلى الله كمثل الأضاحي والهدايا التي تهدى إلى الحرم، ومكانا يحجونك الكعبة المشرفة وضعت للناس كلهم. لكل أمة جعلنا من سكن شريعة تتضمن المكان الذي يقصد للعبادة، وتتضمن الذبائح تذبح لأجل الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الحج إلى بيته وما إلى ذلك. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، أي نجاتهم وفوزهم باتباع هذا الأمر الذي شرعنا لهم. إذن ولكل قوم هاد، وإن من أمة لا خلفها نذير، وأنت جيت خاتما للأنبياء المرسلين، فلا ينازعنك في الأمر. إيش معنى لا ينازعك في الأمر؟ لا تقبل نزاعهم ولا محاولة تشويشهم ولا تحزن من تكذيبهم. لا ينازعنك في الأمر معنى لا تنازعهم، فالأمر واضح بين، أنت على هدى وأنت على وأنت في ختم النبيين والإتمام معاني النبوة.

إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالأصفياء والأتقياء ما يضرهم هذه التشويشات والكلام، وإن كانت تتخطف من بين المسلمين ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول وضعفاء الوجهة، يتأثرون من أقاويل، كل ساعة يجيبون لهم شبهة، كل ساعة يجيبون لهم فكرة، كل ساعة يجيبون لهم صورة، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في الفكر، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في السلوك والخلق، وهم يقولون الأمر واضح والطريق بين، خذ لا إله إلا الله بحقها، وأنك استضعت المسلك كله، خذ لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها، والأقاويل هذه كلها باطلة ما وراها شيء ولا تحتها شيء، فلا ينازعنك في الأمر، إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه واجعلنا أتباعه حقيقة على هداه المستقيم. إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه. وإن تطيعوه تهتدوا، هو على الهدى المستقيم. وأكد الحق، إن حرف تأكيد، جاب اللام لام تأكيد. ما قال له وأنت على هدى مستقيم، قال إنك تأكيد، وما قال إنك على هدى، قال لا على هدى. الله أكبر، فما أجمل مسلك محمد وما أصوب هديه وسبيله. وإنك لعلى هدى مستقيم. والكلام الطويل العريض في المنازعة والمحاججة، قال لا تطول ولا تعرض معهم، بين الأمر لأهله، وإن جادلوك فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بما تعملون. وهو الذي شرع لنا هذا الشرع المتين القوي المصون، الحق الصواب الهدى. الله أعلم بما تعملون ما أنتم أعلم، وهو الذي سيحاسب الكل وإليه مرجع الكل. يكفي أن بين وأوضح وأقام الحجة، بعد ذلك كل من تأخر معاندا مقابرا أو مستدرجا رضي لنفسه بالمهانة الاستدراج والخداع، فيتحمل مآله ومسؤوليته وعاقبته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول صلوات الله عليه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وسيحاسبكم عليه. ولو كان فيما نعمل شيئا أهدى وأحسن مما شرع لشرعه، فهو أعلم بما نعمل وأوجب هذا وحرم هذا وندب هذا وكره هذا وأباح هذا. فأي نظام أحسن من نظام العالم بكل شيء؟ تريدون أن تضادوا من نظام الله بنظام ترونه أحسن جاء من عندكم؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يقول تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول أنتم في زمن اختبار وامتحان في هذه الدنيا، وهي منقضية كما تشاهدون وتوقنون، حتى ألحد الملحدين وأكفر الكافرين منكم يوقن أنه ويخرج من هذه الحياة، أنه بيموت. أو أحد منهم يقول أنا ما بأموت، ما أحد منهم حتى إبليس داري بنفسه أنه بيموت. لا إله إلا الله، إلا طلب من ربي أنذرني إلى يومي أخر بس الموت لابد منه. لا إله إلا الله. ولكن كأنهم لا يعلمون أنهم يموتون. ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقول سيدنا علي كل الناس يتجنونه ولكن ما يستعدون له ولا يتزودون له ولا ينتبهوا، كأنه ماشي وكأنهم ما هم مؤمنين به. هو يقين، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت، كلهم يتيقنونه وكلهم يغفلون عنه وكلهم لا يستعدون له إلا القليل النادر. وهو يقين

0: موت موت لابد منه. لا إله إلا الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة، وستمر هذه الحياة القصيرة يختبرون فيها إن اغتررتم بمال أو بسلطة أو بجاه وأخذتكم نفوسكم إلى شهوات وآفات وكابرتم عليها، فسينقضي الأمر والحكم مقبل. وإذا حكم الحاكم لا معقب لحكمه ستعلمون حينئذ. لا إله إلا الله. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله الله. يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ من هذا الذي بيجيب منهج أحسن من منهجه؟ نظام خير من نظامي؟ قانون خير من قانوني؟ أوامر ونواهي أحسن مما يأمر وينهى هو جل جلاله وهو المعالم بكل شيء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وأكابر علماء في أي، أنت في أي شيء عالم؟ أنت عالم في الجيولوجيا، أنت عالم في البحار، أنت عالم في الطبقات، أنت عالم في الهندسة، أنت عالم في التكنولوجيا، أشياء كثيرة في هذا العلم اللي أنت فيه أنت ما تعلمها جاهل فيها. وأقرب من هذا أشياء في نفسك ما أنت عالم بها، أشياء في نفسك وفي تكوينك ما أنت ما تعلم بها. والذي لا تعلمه أكثر مما علمت، وما أوتيت من العلم إلا بتجيب لي منهج، بتقابل به منهج من أحاط علمك بك أنت وعلمك ولحظاتك وخطراتك وتصوراتك وحركاتك من قبل أن يخلقك، وعلم بحركات مسكن من قبلك ومن يأتي بعدك، وأنت بتجينا بالمنهج بتقابل بمنهج هذا العالم بكل شيء. يا من جهل أكثر من علمه، وما جهل أضعاف أضعاف أضعاف آلاف مرة ما علم، وهذا ما أحاط علمه بكل شيء، بتقابل منهجه بمنهجك، بتعارض تشريعه وترتيبه بعقلك. يا وين العقل عندك؟ لو كنت عاقل ما جاء منك هذا التصور ولا هذا الكلام، لكنك ضيعت عقلك وضيعت إدراكك الذي أعطاك الحق تعالى وسمعك وبصرك، لا تعلم. وهذا يعلم بكل شيء جل جلاله. إن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والذي في السماء والأرض؟ علمه في الأزل، ثم قبل أن يخلق السماء والأرض كتبه في اللوح، فهو فيه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن ذلك في كتاب، فلا يكون إلا ما سبق في علمه وما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، ما شرع وما دعا وما هو حاصل بين السماء والأرض وما سيؤول الأمر إليه قد كتبه جل جلاله لأنتكم ساعة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يحيي يميت يقرب يبعد يشقي يسعد يرفع يخفض يعطي يمنع يعز يذل، ماشي فرق عنده، كله يسير في قدرته. إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، أهواء وشهوات وأصنام، وحد نجوم وحد بقر وحد شمس وحد قمر، ويعبدونها من دون الله. من أنتم ومن بقركم ومن أصنامكم؟ يا عقل، أنت عادش عقل فيكم؟ يا من يعقل، يا من ما عرفت من خلقك؟ والمنعم عليك المتفضل منشأك من العدم تتركه وتروح تعبد لي شهوة هواء سلطة دنيا صنم قمر شمس بقرة؟ يا آدمي، يا إنسان، يعبدون من دون الله ما لا ينزل به سلطان، ما له معنى في في بدعوى الالوهيه له ولا ذره من قريب ما له معنى. ايش دلت؟ ايش مني له هذا؟ ان كان انسان عبدوه من دون الله فهو يحمل العذره وكان نطفه وعلقه ومضغه واذا ضرب ضرسه دق راسه في الارض. فين الالوهيه؟ ما لها معنى. وان كان صنم لا يتكلم لا يسمع لا يبصر لا يتحرك، فين الالوهيه؟ ايش هذا؟ وان كان شمس وان كان قمر متقلب تروح وتجي متصرف فيها محكومه، ما وين الالوهيه؟ وين ربوبيه؟ ما يتعتى لغير الله ان يكون اله ولا رب الا هو سبحانه وتعالى. حقا يقولوا له هي كلها له، وهذا كلها كانت عدم هم يجدونه. وبعض ايام الجاهليه كان يصلح له من حلوى صنم ولا من تمر يصلح، بعدين يجوع ما يحصل شيء يقرمه يقول رطب يقول منه هذا يقول معبوده في بطنه. معبوده هذا معبود ايش؟ هو يستحق العباده؟ معبودك في بطنك بيتحول الى ايش؟ ما تفهم؟ قليل الادب وقليل العقل. هل الالوهيه لواحد اسمه الله؟ هو اله، هو الاله، لا اله الا هو رب كل شيء وملك كل شيء. فوزنا بهذا لله، الحمد لله الذي هدانا للايمان به، زدنا ايمانا زدنا يقينا زدنا توحيدا، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول ويعبدون من دون ما لم يزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. مهما اغتروا وافتروا واجتروا وصلحوا حروب وكروب وطلعوا ونزلوا عاقبة محسومة ونتيجة ونهاية محتومة، رجع إلى القوي المدين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لا إله إلا الله. ويوم القيامة الذين كذب على وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وما للظالمين من نصرهم، بعدين ما حد يقدر ينصرهم، من ينجيهم من عذاب الله؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فماشي بينهم تحالف، لا تحالف ايش؟ تحالف بينهم تلاعن، يلعن بعضهم بعضا، بينهم معاداة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. فأي حلف ما يقوم على التقوى لا تعده. وكم قد جربت من أحلاف في الدنيا قامت على غير التقوى، بعدين ايش حصلت؟ طلعت دقدقوا بينهم وبينهم، ما شفت شيء؟ نماذج كثيرة رأيتها. أولاد كل ما لا يقوم على التقوى لا تعده شيء. عندنا العوام كان في أمثلتهم يتبدلون، يقول التقى فيه البقاء، التقى فيه البقاء، بغى شيء تمام يبقى قام على تقوى. من دون تقوى لا تغر نفسك ولا تخدع نفسك، ما هو شيء الذي يقوم على غير التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم. وأزلفت الجنة للمتقين. يقول وما للظالمين من نصير، أنواع الظلمة والكافرة والذين آذوا الناس والذين قتلوا والذين من حين الموت والعذاب في البرزخ ثم في يوم القيامة، ومن ينصرهم؟ عاد بيستغيثون بحزب ولا بجماعة ولا بهي ولا يا جيش ولا يا جند ولا شيء؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم زعماءكم الذين ونرى معكم شركاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، لقد تقطع بينكم تقطعت بهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم ولا أسباب. وين يرجعون في القيامة كيف صلحون الأتباع ذولا المغرر بهم مساكين دي رضول نفسهم بالتبعية والذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أو شيء رجع الدنيا فنتبرأ منهم كما اتخذونا وراهم جنود عبيد مشينا قفاهم وقفا أفكارهم لعبوا علينا ضحكوا علينا ودحين نار نحن وياهم لو شي رجع ما عاد بنقعد لهم ولا بنسمع كلامهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والحال كيف ما هم بخارجين من النار العذاب ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لا إله إلا الله قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ها تقلب وجوههم كأنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا والحق تبارك وتعالى وبين غرائب هذه الطبايع الإنسانية وما يجر منه مع منت عليهم بالعقل والسمع والبصر وإنزال الكتب وإرسال الرسل والهداية إلى سواء السبيل ومع ذلك أكثرهم في جحود في كفر في عناد في مضادة للأنبياء والرسل ويهدي الله لنور من يشاء اللهم اهدنا في من هديت والمناسك التي اختارها من المناسك التي اختارها لنا في هذه الشريعة ما فيه الأعداد الذين وفدوا إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام نائبين عن بقية الأمة الله يرزقهم الإخلاص والصدق يكتب لهم القبول والتوفيق ويحفظهم ويحرسهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين موفقين ويفتح بهم وبدعائهم وتضرعهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين ويشركنا في فضل وخير ونور وبركة دعاء الداعين منهم وطواف الطائفين ووقوف الواقفين وعكوف العاكفين وركوع الراكعين وقيام القائمين وسجود الساجدين وزيارة الزائرين اللهم آمين لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا وأصلح أحوال هذه الأمة واكشف الأمة وعامل بمحض الجد ورحمة رزقنا حسن التبعية لنبيك الذي قلت له إنك لعلى هدى مستقيم فثبتنا على طريقه القويم وصراطه المستقيم واجعلنا في ذلك وبذلك من أهل الحظ العظيم في خير وعافية يا أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: المتابعون الكرام كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أول نقض الحكم وآخرهن الصلاة. وفي رواية أخرى يقول: رب مصل لا أمانة له، سيأتي عصر الصلاة منتشرة في الأرض وآخر ما يبقى لهم الصلاة. لكن هذا اللي يصلي ما تأمنه على نفسك، ما تأمنه على دينك، ما تأمنه على مالك، نتيجة انتقاض العرى على مدى زمني معين من خلال المؤسسات، أسلوب المؤسسات، الإعلام مؤسسة، ثقافة مؤسسة، تعليم مؤسسة، تربية مؤسسة. وخذ حتى في قضية المرأة، المرأة تتحول إلى فكر مؤسسي. هذه المواقع بتعمل على النقض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لشؤون الديانة. وكل مرة تبقى الشعوب، كل مرة تبقى الشعوب الذين يرتبطون بالواقع الرسمي حتى الواقع الحزبي يدخلون في دائرة النقض ويوافقون على النقض ويتآمرون ضمن إطار معين بعلم أو بغير علم حتى يؤدي النقض في الواقع إلى آخر الزمان، حتى تترك الصلاة. الصلاة ذاتها يتعرض الناس للنقض، وسيأتي عصر وربما يكون قريب أن تنقض حتى العرى المتعلقة بالقرآن والسنة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل.

0: جيدنا أن يكون الحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. أهلنا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة الموافق 2 من يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل، وجمال في المظهر ورحمة في البيت، وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.

هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات. يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 770-00-3344، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-22-3-44-33. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 7 وال1 وال2، ومن الشهر الآخر 3 وال4 وال5.
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، مرضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤمن

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عنه.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وارضه بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاهم وانصرهم وتولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك الحمد في مجد وجه، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

0: قوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب لهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم تنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون وجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان رب العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف الشرار خلقك ونستغي بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجات إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحلال الطيب بارك ما تصون بوجوهنا عن التعار لآله من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبل لحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبل عنا إليهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتغلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اسكنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهر وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرا فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكن والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة أسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك رزقنا فإنك خير الرازقين، وهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بأحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. آسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان يعني بينهما برزخ

فيا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهورك وعرفني الطريق إليك وهونا علي بفضلك ألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات أسلمنا من العلل والآفات فلا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله.

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، عدد أنفاس

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا عددا ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم، في كل لحظة أبدا عددا خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
1: يلي تحب الرسول

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: واهل التقاسي يقنصون، تفضلي ست البنات، اهلا وسهلا مستعد لما لكم من خدمات، تحت امركم في اي وقت وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال اسواق الجحيم لابد من مبايعات، اما زنا عين ولسان او لمس للمصافحات، وان كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، واعمارهم واعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبئات، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبسه إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثل شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات.

تلبس شراب لرجلها ملونات، وفي الحديث عن النبي عليه أزكى الصلوات، إذا بدا خف المرأة فساقها في الباديات، بكل نظرة معصية وكل خطوة

النبي من خالفه من القساة ومن نظر ومن رضي بذا عصاة وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات يا طالبا شفا عيون قد امتلت محرمات اغسل عيونك بالدموع خصوص دمع الخلوات واحفظ لعينك فلها شأن كبير في الآخرات أما علمت أفضل نعيم وسط الجنان الخالدات هو النظر إلى الكريم خل عيونك طاهرات وكيف تظفر بالنظر عيون كانت خائنات والله يعلم ما تخون وما تسر الخافيات وإن رأيت صورة حرام بغير عمد مصادفات لك هذه النظرة بشرط صرف النظر بالسرعات والثانية سهم اللعين ولا تطيل الأولات الأولة لك يا علي قال النبي للثانيات فأنت سلطان الجنان فاعجب لهذه المملكات فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات من قبل يأتي إسرائيل فلا تفيد المعذرات يأتيك بغته فاستعذ بالله من شر الممات واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات يالله بها يالله بها يالله بحسنات.

وكلنا يا رب في الأطباق تلك المفزعات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: دائما أن تستحضروا الوجهة، لأن أرى الكثير من إخواني وأنا واحد منهم. يا أخوان شيخ قال ضيما بردوني أخذ منك كل هامت مبابة سأل الله ها عند القبر الشريف أو بالمسجد الشريف أو بالروضة أو بالوادي ها مطلبك يعين المطلب، فإذا عين المطلب حصلته. كذلك يحكون لنا قصة أن ثلاثة كانوا من الرجال أهل الكمال، واحد منهم الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى إمام بحر من السادة أهل العدروس، واحد منهم الحبيب شيخ الجهري إمام بحر كان مقيم في مليبات صاحب كتاب كنز البراهين، واحد منهم الحبيب أبو بكر بن آشي، اتفقوا في المدينة المنورة وتعاهدوا على أن يعملوا بما في بداية الهداية، وعمل مرت عليهم مدة وهم يعملون بما في البداية. كان من ذلك أن رأوا الحبيب كلهم في ليلة واحدة، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بشرهم وقال لهم عملتم بما في البداية؟ قالوا لهم نعم، قال لهم استحقيتوا الجائزة، أما أنت يا عبد الرحمن بن مصطفى متعلق بالعلم ومولع بالعلم ترى هذه سفينة بيضاء ما يشكل عليك شيء إلا وتجده في السفينة، وانت يا شيخ الجهري مولع بالضيافة والكرم ترى هذا صحن ما تضع فيه شيء إلا وتنزل البركة يكثر آكله أو يذل الآكلون، وانت يا أبو بكر صاحب آشي الناس لهم لي حسن اعتقاد وارتباط فيك ترى هذه عصا ما تضعها على شيء إلا حلت بها البركة. رجعوا مستفيدين كلهم عن خلال الكلام. أما ابن مصطفى حرك عزمه إلى مصر، وهذا الحبيب شيخ رجع إلى بلاده ملابار، وهذاك رجع إلى بلاده آشي، كلهم رجعوا بالغنائم الباب. هذا الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى فيما يحكيه نفسه وفيما يحكي عنه الشيوخ متداولة هذه الحكاية، قال إن لما دخلت إلى مصر صادفتنا في تلك الليلة ضيافة مناسبة زواج بنت أحد العلماء أو قاضي مصر أو شيخ الأزهر، فسر ولما سرت إليهم وجدت صاحب الوليمة هذه جعل الناس طبقات، جعل العلماء في الطبقة العليا وجعل أهل البلد في الطبقة الوسطى وجعل عامة الناس في الطبقة السفلى، وبطبيعة الحال هو درويش ثيابه ما عليها معول، هذا الإمام الشافعي علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهم لا أكثر، وفيهن نفس لو تغاس بمثلها نفوس المرأة كانت أجلنا. هذا المقياس، كانوا أهلنا ما يحرصون على هذا ولكنهم يحرصون على نظافة الباطل أكثر، وما حصل من الظاهر يعتمدون. جاء الحبيب ما يطلع إلى الطابق العالي باعتباره عالم، رده البواب وقال له لا أنا مكان العلماء ما هو مكان الدراويش، انظر تحت. خرج إلى الطبقة الثانية فرآه البواب إنه ما يصلح إلا للطبقة الأخيرة، قال له لا هذا مكان أهل البلد، كان هناك طبقة للدراويش ومن على شاكلتهم اخرج إليها. فخرج الحبيب عبد الرحمن إلى الطبقة الأخيرة، ثم حان وقت فريضة من فرائض الصلوات، فقال لهم صاحب المنزل باعتبار أن الدعوة عند أحد العلماء ينبغي أن لا يؤمنا بالصلاة إلا من يقدر على عد 400 سنة، عرضها على أهل طبقة العلماء فما وجد فيها من يحفظ لها 400 سنة. خرج إلى الطبقة الثانية قال لعل ولعل فربما فيهم من يكون عالم غفلوا عنه فرحهم عن الناس هذين، فعرض عليهم فاعتذروا قال أطبقة الدراويش خاف حد ما احنا دارين عن شيء، خرج إلى طبقة الدراويش وقال لهم نحن ما نصلي، وكان من أمرنا أن نحن ما نقدم علينا إمام إلا من يذكر على عد 400 سنة، فهل فيكم من يعد؟ قال لهم في المصطفى، قالوا أنا أعد. أخذ يتطلع فيه ويقول له أنت تعد؟ قال له أنا أعد. قال له أنت على العلماء ما إلى الطابق العالي، أنت على ذلك ما يدرون عنها شيء. طلع إلى الطابق العالي وأخذ يعدها حتى تجاوز، فلما تجاوز قال له صاحب البيت يكفي، نحن مهمتنا الا 400 سنة تفصل بالناس إمام. فصلى به الإمام فتساءل الناس عن شان الزمان وآل الزمان، قبيل هذا عالم وجاءوا أخذوا يتساءلون ويلقون عليه الأسئلة ليطردوا أو ليستفهموا منه أو ليعلموا علمه. فقال لهم واحد إن أشوف أنا إذا فتح جواب عليه. فكان من أمره أنه قام ذات يوم ليتوضأ في الأزهر الشريف، وترك ثوبه وترك رداءه وترك جبته وترك الرسالة. فجاء واحد واختلس الرسالة، ولما اختلس الرسالة رجع من متوضأه من ميضاته هذه بعد ما توضأ ولبس ثوبه والرسالة حقه ما حصلها. هذه رسالة ما هي رسالة، رسالة من النبي أبا يضيعها. يقول لهم يا ضوء رسالتي كتابي كتابي كتابي، ما حد انتبه. هو يقول لهم والروح تتأجل وتتحرك، ذي رسالة، حتى أخذته حالة من حالات الروح. فلما رأوا منه هذه الحالة جاولوه ردوا السفينة حقوا فرقوها في جنبه. فنبهوا واحد قال له شوف سفينتك إلى جنبه، شاف السفينة فأخذ يهدأ يهدأ يهدأ يهدأ حتى هدأ، وأخذ سفينته في سفينة حريص عليها من النبي. بلغ الخبر إلى تريم إلى حضرموت، أرسل له واحد من إخوانه في الله الذين درسوهم وإياه يعاتبه، يقول له ما بالتلاعب للوجيه، النار يأكلها فيه وكذا الزجاج وأكله، يا ذا الصفاء لا خير فيه، ليس الكرامة عندهم غير استقامة يا نبي.
2: يا نبي
1: فأصخ لنصح من فتاة فأصخ لنصح قد أتى مني وداد في أخي. جوب عليه قال له مولاي تسفيه السبيل قد أوقع العبد الوجيد حتى جرى منه الذي أهل العلامة تنتظيم، لأن أهل العلاء وأهل الولاية حريصين على أن تظهر منه لا تظهر منهم شيء من مثل هذه الأشياء، لأنهم يشهدون الذل في العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم

أرحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت قال في صملا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة قال في صملا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة قال في صملا والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت الله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما

خلق في السماء. الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما

شريك له، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي.

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الله والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

ربنا بدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد لك الشكر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ربي أنا على شكرك وذكرك أحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف.

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين.

الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

ك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أكبر. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

لا إله إلا الله أبوه استولوا الصلاة رحمكم الله صلاة بسواك خير من 70 صلاة بدون سواك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بلى عليك من الشهيدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر.

الله عدد قطر المطر، لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد

محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن تقضون أوقات مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبسنادكم المصدر إلى سيد عبد الوهاب الشعراني العنقاء رضي الله عنه، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في دار الأمين. فصل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية ويقول إنه مضر بالطبيعة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاف طعاما لم يأكل منه. قال العلماء: وهو أصل عظيم في حفظ الصحة، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من فاكهة بلده إذا جاءت ولا يحتمي عنها. قال العلماء: لأن الله تعالى جعل في كل بلد من الفاكهة والخضر ما يحصل به شفاء لأهلها من كل بلاء نزل ذلك الزمان. وتقدم في باب آداب الأكل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم عقب الأكل، ويقول إنه يقسي القلب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقسي القلب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين سمك ولبن، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين ولا باردين ولا لزجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا مرخيين ولا مستحيلين، أي لا خلط واحد، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وجديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن. كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحار ولا الطبيخ البائت ولو سخن، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الأطعمة العفنة ولا المالحة كالكوامخ والمخللات والملوحات. والكلام على علل ذلك كله مذكور في كتب الطب فراجعها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم
3: وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله الذي بعث النبيين لصلاح المعاش والمعاد، وختمهم بسيدهم محمد خير العباد، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأجواد وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم التناد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الهداية والصلاح والإسعاد وأنوار الدلالة والهدى والرشاد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الهدي النبوي فيما يتعلق بالأطعمة، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية، وقول إنه مضر بالطبيعة، وذلك أن الله عدد هذه الأطعمة لحكمة وجعل في كل بلد أنواعا من الأقوات. قال تعالى: وقدر فيها أقواتها، وجعل أيضا في كل بلد ما يصلح نبات ما هو أوفق لأهل تلك البلدة وجوها من أنواع الأطعمة، ولا يكثر الطعام في موسم إلا وذلك الموسم هذا الطعام أصلح فيه للأبدان والأجساد، فسبحان الحكيم العليم جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يكثر نوع من الأطعمة ف في بلدة إلا وهو أصلح لأهل تلك البلدة، ولا في زمن من أيام السنة إلا وهو أنفع في ذلك الزمن لأجساد الناس وأبدانهم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأكل الشعير، وقد يأكل البر ولا يواصل أكل البر ثلاثة أيام زيادة على ثلاثة أيام، ويأكل التمر ويأكل اللبن. وهذه الأطعمة الموفرة في وقته وزمنه وبلده صلى الله عليه وسلم، فكان يتناول منها ولا يقتصر على نوع واحد. وكان إذا عاف طعاما لم يأكل منه. وكما قدم إليه الضب المشوي فقيل له إنه لحم ضب، فأمسك يده عنه، فقيل له أحرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فتناوله خالد بن الوليد وجر إليه وهو ينظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء هو أصل عظيم في حفظ الصحة، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم لا يحبس النفس على نوع واحد من الأغذية، لا يتعداه إلى ما سواه. وهكذا فإذا واظب الإنسان على نوع من الأطعمة حرم الخصائص التي في الأطعمة الثانية، ثم بقي جسده محصورا على ذلك وشهوته، حتى إذا تناول طعاما آخر بعد ذلك ربما تأثر به ولم تقبله طبيعته فيضعف ويستضر بذلك. فلهذا لو كان أفضل الأغذية إذا انقصر عليه وحده يكون في قصر انقصاره عليه ضرر. وهكذا وكان إذا في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ، ويقول يكسر برد حر هذا حر هذا وبحر هذا برد هذا، وإن لم يجد تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف فلا يكون هناك ضرر. وهكذا كما سمعنا في هذه إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره، فإن في أكل الإنسان ما تعافى نفسه ولا يشتهيه تضررا أكثر مما ينتفع به. وهديه الشريف ما عاب طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم وأحب إليه الذراع ومقدم الشاة، ويقول على لحم الظهر إنه ألذ اللحوم، وكان يتناول من وقت إلى وقت. واستقدم معنا ما حذر من المداومة عليه. وهكذا جاء في هدي عليه الصلاة والسلام قال كان يأكل من فاكهة بلده إذا جاءت في أيام موسمها ووقت ظهورها. ولا يحتمي عنها، قال العلماء لأن الله تعالى جعل في كل بلد من الفاكهات والخضر ما يحصل به شفاء لأهلها من كل بلاء نزل ذلك الزمان وفي ذلك المكان. وتقدم في آداب الأكل أن نزر منها عن النوم عقب الأكل مباشرة، ووجد وله أبرار متعددة على الجسد. يقول إنه يقسي القلب، يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم، وإنه يقسي القلب. فلهذا يقول العوام في أمثالهم تعشى وتمشى ولو على ظهر الحنش، يعني مش بعدها ولو خطوات بعد العشاء، لا تبادر بالنوم بعد الطعام مباشرة، فلذلك أضرار على الجسد وقسوة في القلب. ولكن تحرك قبله وأكثر من ذكر الله تعالى، أذيبوا طعامكم بذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه، والتلاوة والذكر أثر في إصلاح شأن الطعام ونفعه للبدن وللجسد. وقد كان من أسباب ما أظهر الله لأجيال ومن في الأعصار السابقة من المسلمين من انتشار الصحة فيهم وقلة المرض بينهم، أنهم كانوا يلزمون ذكر الله تعالى عند غرس البذر وعند السقي وعند الحصاد وعند الطحن، يكثرون ذكر الله تعالى، وعند الخبز والعجن وعند وضعه وعند تقديمه، وإذا من أوله لآخر ذكر لله سبحانه وتعالى. فكان ذلك من الأسباب التي أظهر الله فيها في عامتهم الصحة وقلة الأمراض، فلذكر الله أثر على الطعام وعلى الشراب إذا ذكر اسم الله عليه، وإذا أكثر من ذكر

وسلوكهم مسلك الاعتدال والاقتصاد في أمور صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في سيرته وعلمنا من سيرته أنه قد يمر على اليوم واليومين والثلاثة بلا طعام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أيضا إذا جاءت الفاكهة أول ما تظهر فيجاء إلى باكورة الثمر فيقبله ذودين، فإذا وجد أحد من الأطفال عنده أعطى أصغر من يوجد عنده من القوم يأكله. فمعلوما ما ذكر الشيخ من أنه يأكل من فاكهة بلد عند مجيئها، وهذا إذن له اتصال بشأن الصحة والشكر للمطعم جل جلاله وتعالى في علاه. قال وأن تناول الفاكهة في وقتها يغني عن كثير من الأدوية. وقال يقول ابن القيم غير يقول وقل من احتمى عن فاكهة بلدي خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما وأبعدهم عن الصحة والقوة. لا إله إلا الله. وهكذا تأتي في الفصول السنة ما هو مناسب لها. وجاء إذن ما سمعنا أنه ينهى عن النوم على الأكل وأنه يقسي القلب، ولكن بعد الطعام يخطو خطوات ويمشي، يقول بعضهم ولو 100 خطوة، فيكون ذلك أقرب لتحمل، فلا أقل من أن يكون بين تناول الطعام والنوم نصف ساعة فأكثر من ذلك، فلا يقل على هذا. وكان يأكل ما وجده صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وبعض الأشياء ما يحب الجمع بينها، كما قال عندكم ولا يجمع بين سمك ولبن، وهذا مما جاء في السيرة الشريفة، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين، ولا حذائين باردين، ولا لزجين، ولا قابضين، ولا مسهلين، ولا غليظين، ولا مرخيين، وهكذا، ولا بين شديد الاختلاف كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيء وما يجمع بينه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وجديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن. ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، ويأمر بإبراده، ويقول إن الحار لا بركة فيه، أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. وكذلك ما كان من الأطعمة العفنة والمالحة فلا يقربها صلى الله عليه وسلم. وكان لا يأكل أطعمة العفنة ولا المالحة، الكوم المخلات والملوحات والكلام، وعلى ذلك كل ما يقول في كتب الطب فراجعها. والله سبحانه وتعالى أعلم ما أكرم هديه وما أعظم منهجه وما أجل مكانته وقدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقدوة في سائر الخصال صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة، وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الله عنه وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم اهدنا بهداه، وسر بنا في سبيله، وممشاه ارزقنا اللهم

0: قربه ورؤياه، واكرمنا بمرافقته صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أسعد أمته بمرافقته ولقياه في خير لطف وعافية، وفرج كرب أمته في المشارق والمغارب، وادفع عنهم المصائب والنوائب، واجمع شملهم على ما تحب، واجعلنا في من تحب، واسلك بنا مسالك من تحب لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير. فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه؟ وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك؟ تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها.
0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على ما يكرم به من التهيئة والتزود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأزل والدوام والبقاء والتفرد، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم عابد للرحمن لوجهه يقصد. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية خير البرية سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أهل الخصوصية، وعلى من اتبعه بإحسان وصدق نية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أسنى ذر القربية، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل للناس في الحياة ما يقتضي نيلهم الفوز الأكبر إذا استقاموا عليه وأحسنوا التعامل معه، كما أنه يصادفهم ويكتنفهم أيضا في هذه الحياة ما إذا مالوا إليه وآثروه أكسبهم ذل وهوان الأبد والعذاب المخلد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك شأن التعامل مع الأموال والزاد والمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وما إلى ذلك، فإن القائم فيها بتقوى الحق جل جلاله باجتناب ما حرم جدير بأن يرتقي الدرجة ويدرك المقام الأفخم. وأن الذي لا يبالي في الوقوع في الآثام ولا يبالي ما اكتسب أو أكل أو شرب أو سكن من حلال أو حرام جدير بأن يذل ويخزى يوم يبعث الأنام. فكان للنيات أولا ثم للتعاملات بحسب الأحكام الشرعية ثانيا ثم للإنفاق والبذل مع ما يكون فيه من دافع ونية ثالثا، يقوم على ذلك هذه الثلاثة الأشياء والأحوال اعتبار نيل السعادة والسلامة من موجبات الخزي والندامة أو عكس ذلك. فيجب أن تتحرر النية، ومن ذلك ما ذكر الإمام الغزالي في المسافر لحج بيت الله الحرام، وأنه كما يلزمه أن يتورع ولا ينفق ولا يتزود إلا بالحلال، فكذلك مهما أمكنه وتيسر له أن يستزيد من الحلال ما به ينفق على من حواليه ويوسع، فذلك من بر الحج ومن مرضات الله تبارك وتعالى. فكان في سيرة أحد صلحاء الأمة الإمام عبد الله بن المبارك عليه الرضوان أنه يكتسب من المال الحلال ويجتهد أن يجمع الكثير منه فيحسن إنفاقه في سبيل الله جل جلاله، وكثيرا ما يقصد الصلحاء الفقراء والعلماء الفقراء، وخصوصا منهم المزكين المربين الذين تنتشر بهم أنوار الصلة الخاصة بالله تعالى في القلوب معرفة وفي الأرواح محبة وفي الأسرار مشاهدة. فكان ينفق عليهم، فإذا جاء السنة التي يرتب فيها الحج أرسل إلى مثل هذه الأصناف إن عازمون على الحج، فما تيسر لكم من المال إذا رغبتم في الحج احضروه وما بقي فنكمله لكم. فكان كل يبعث إليه بما تيسر له من قليل وكثير، وأكثره دون الكلفة وما يحتاج إليه في الصرف، فيعلم لكل واحد هذا لفلان وهذا لفلان، فيجعل لكل واحد كيسا مخصوصا وصرة يجعل فيها ما جاء به ويكتب عليه اسمه، ويقول لهم استعدوا، أي يهيئ لهم الرواحل والزاد والنفقة ويذهبون. وإذا جاءوا المدينة المنورة خاطب كل واحد منهم: ما تحتاجه من طرف المدينة لأهلك ولدك وقرابتك إذا رجعت إليهم وجيرانك؟ يقول أحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، يأخذها له ويجيبها له. فإذا جاءوا إلى مكة وأكملوا الحج يقول لكل واحد منهم: ما تحتاج من طرف مكة هدية لأقاربك وأولادك وجماعتك هناك وأصحابك؟ يقول أحتاج كذا كذا كذا، فيجمع لهم، يعطي كل جهز لكل واحد كل ما يحتاج ويطلبه. فإذا عادوا أرسل قبل أن يصل إلى البلد، كما كانت عادة المسلمين يتلقون الحجاج إذا جاءوا من أي كل بلدة ويودعونهم عند الذهاب، ويبقى الناس الذين يذهبون فرحا والذين لا يستطيعون حسرة والأشواق منبعثة، ثم يستقبلونهم ليستغفروا لهم، فيقدمهم قبل مدة ويقولهم يكون وصولهم في يوم كذا، ويرسلهم إلى ديارهم ويقولون: مروا العمال يصلحوا ديارهم ويجهزوها لهم إذا جاءوا، إذا محتاجة من ترميم وتزيين حتى يصلوا ديارهم مهيئة. ويصلون ويخرج أهل البلد يتلقونهم، فإذا دخلوا وجدوا البيوت مصلحة ومرتبة، ثم يجمعهم في يوم ويقول: تعالوا نرى الحساب، ويجمعهم ويكرمهم، ثم يأتي بالسرر كما هي بأسمائها ويرد لكل واحد حقه الذي سلمه، ويقول: قد سددت عنكم كلفة أسفاركم وهداياكم قد كملت، ويرد لكل ما سلمه عليه رضوان الله. والسنة الثانية يتفرغ مع العلماء للتعليم والاستزادة من العلم والتزكية، والسنة الثالثة يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يعودوا في السنة الرابعة إلى الحج، والسنة الخامسة إلى العلم، والسنة السادسة إلى الجهاد، ثم يرجع في السنة السابعة إلى الحج. وهكذا رتب حياته: سنة للحج وسنة للجهاد وسنة للعلم، فبن عليه رضوان الله تعالى. وكان يقول في تجارته: لولا فلان وفلان يذكر كابر من أهل التعليم والتربية ما اتجرت ولا بتجربش، ولكن من أجل هؤلاء، لأنهم يحمون دين الله ويحفظون على الأمة إسرار الصلة بالله، فأنا من أجلهم أتجر ليواصلوا عملهم وشغلهم في هذا المضمار عليه الرضوان. ومما اتفق له في سنة من السنين وقد أعد نفقة كبيرة للحج، أن وجد امرأة على قمامة تقطع لحما من ميتة، فقال: يا هذه تقول لا يجوز أكل الميتة. ولما كرر كلام التفت قالت له: قد أبيحت لنا. كيف؟ قالت: شرفنا على الموت معي أطفال بنات في المكان الفلاني وما عندنا شيء، وإنما أخذ مقدار ما يسد رمقهم، وأنت من وجدها منتسبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن حرم عليك هذا، خلاص الآن أنت غنية، هذا المال كله إذا عددناه هذه السنة للحج هو لك، وهذا حرام عليك أن أخرج. تركه، تركته وذهب إلى البيت، أعطاها الفرس والما عليه من النفقة التي أعدها للحج وكسد لكم، ثم قال:

0: ما يمدحك ولا يثني عليك، هذا يسبك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده، نيزة قال كل ينفق مما عنده. ويش عند النبي إلا كل خير، ما عنده سب ولا شتم، يدعو له هكذا. قال والفسوق كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والجدال المبالغ في الخصومة والمماراة. قال وقد جعل رسول الله طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. سمعت. ولذا يقول في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكان ذكرنا بهذا الحديث في بعض الحجات حبيب عمر بن زين عديدة عليه رحمة الله تعالى، في يوم منى لما جينا جلسنا نتذاكر، فقال يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق بقى بقى خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فمعنى الحبيب يحيى بن أحمد العيدروس سيد علي بن الفقيه وجماعة في الخبرة والزمرة اللي كنا في الحج، ها ما في كرام سهيل وغيرهم من العلماء سبحان، فكانوا يخشعون ويخضعون ويبكون ويخافون. وهكذا من أراد يحج فليختار رفقة طيبة صالحة مباركة يذكرونه ويعينونه. لا إله إلا الله. ولكن هذا قبل أكثر من 40 سنة. لا إله إلا الله. يقول ويلزم حسن الخلق وهو احتمال الأذى، وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف عن حقيقة الأخلاق. خيرهم الذي لا يغضب ولا يستفز شيء ويخدم أصحابه ويساعد مكان. يقول لهم في سفرهم الحبيب محمد بن هادي السقف كن على متاع أخيك أحرص منك على متاعك، فض متاعه وكن أحرص منك على متاعك، متاع أخيك فضه وانتبه له. فهذه حق الرفقة في السفر. لا إله إلا الله. وهكذا يقول هذا سالحين لما ما شاء في القرون الأولى مع التابعين يقول له يسافر هو، يقول له على أن الإمارة لأحدنا، إذا كنت في سفر فأمر واحد. قال مرحبا الإمارة لك أنت، هل تأخذ أنت؟ قال لا لك أنت. قال مرحبا. قال صار يخدمنا ود الأمير في السفر. حتى غادفنا مطر قال حمل الكساء وقام يظللنا، قلت له اجلس. قال أنا أميرك ولا أنت أمير؟ قال أنا ما بس متذل. وقرب يقول له أنا بقى، يقول له أنا الأمير أنا قرب. قال فتمنيت إن عملت كل شيء، ما قلت له أنت الأمير وقع لي كذا كذا، ما لما قلت له أنت الأمير ما عاد خلانا صلى شيء وهو يخدمنا ويقوم معي ويمردنا فينعم الأمراء وينعم المسافرين عليهم رضوان الله. فهكذا شؤون الأسفار التي تسفر عن أخلاق الرجال. يقول سيدنا الإمام الغزالي والخامس في الآداب أن يحج ماشيا إن قدر. لا إله إلا الله. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا، هذا قريب من مكة من هناك إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى أن يرجع إلى مكة، حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم 700 حسنة، والحسنة 100,000. صار كم دحين؟ صار كل خطوة يأخذ فيها 7 مليون، 7 مليون حسنة، لأن 700 وكل واحدة من 700 ب100,000. لا إله إلا الله، وحصل له 7 مليون في كل خطوة. كل واحدة من هذه الحسنات لها نعيم آخر في الآخرة غير نعيم الأخرى، ولذة غير لذة الأخرى. لا إله إلا الله. وكان في هذا القرن الذي مضى هنا يذهب إلى الحج من حضرموت حجاج مشاه، يمشي على رجله ويرجع على رجله، شهرين ذهب وشهرين رجوع. ومنهم من حج 10 مرات ماشيين، منهم من 20، منهم من حج 30 حجة على قدمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وواحد منهم اللي حج 30 حجة عدو كان عدته يمشي حافي، ما يستعمل، ما يحب يستعمل النعال ونفسه، ويذهب إلى مكة ويرجع حافيا. سبحان الله. وهكذا بعضهم من تعز كان إلى قدو شايب كبير ويحج كل سنة على رجله، إلى قبل سنين ما هي بعيدة. لا إله إلا الله. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرام. قل ما حسنات الحرام؟ قال بكل حسنة 100,000، بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط. وهكذا قال للذي جاء يسأله، أراد يسأله عن إحرامه وعن طوافه وما له فيه وعن وقوفه وعن حلاقته فلما جاء قال إن شئت تسألني وإن شئت أخبرتك. قال خبرني يا رسول الله. قال جيت تسألني عن مشيكم وما لك فيه وإحرامك وعن طوافكم؟ قال نعم، أنا عن هذا جيت أسألك، ما كل الذي في بالي أخبر. قال بعد لما ذكر له قال وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام. كم عدد شعر رأسه؟ 10, 20, 30, 100, 200, 300، ما شاء الله. بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام، والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض العلماء الركوب أفضل للإنفاق ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقرب إلى تمام حجه. وينبغي أن يفصل، قال من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف يؤدي إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل، والله أعلم. هكذا فأمامنا في خلال الحياة كثير من الشؤون والنيات والمقاصد والإرادات والرغبات والمعاملات والأخلاق، منها ما يرفعنا إلى أعلى عليين، ومنها ما يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين. والحق يرقب الجميع وما نووا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين معنا وإلى السامعين والمشاهدين ولحجاج بيتك وزائر نبيك، واملأ القلوب بنور الإيمان واليقين والأداب، وارفعنا إلى علي الرتب، واجعل لنا شريف المنقلب وحسن المنقلب والعاقبة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انظر إلينا واعف عنا، وقبل حجاج بيتك وأشركنا في دعائهم وطوافهم ووقوفهم وعكوفهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وزائر نبيك صلى الله عليه وسلم، وردهم أجمعين سالمين إلى ديارهم آمنين مطمئنين مقبولين برحمتك، وافتح بهم أبواب الفرج لنا وللمسلمين في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب ونائب عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يحسن الإنفاق في سبيلك على الوجه الأرضى لك، وفي من يسارع في مرضاتك ويبذل وسعه في طاعاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم كمال الإنابة إليك وترك الرفث والفسوق والجدال في جميع الأيام والليالي، حتى تتنقى صحيفنا من كل ذلك، سالكين أشرف المسالك، فننال المنزلة عندك يا ملك الممالك، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، وأعذنا من جميع الزيغ والمهالك، واجعل لنا نصيبا وافرا من خير هذه الأيام والليالي والليالي العشر، خصنا بأوفى نورها وبركتها وسرها وخيرها وثوابها، ونيل المنزلة لديك فيها يا الله يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له كرامة بن سالمين بن عبيد بالغيث الملقب أبو سالمين، والجنازة الساعة 6:30 صباحا، والعزاء في بيته نجدي جامع الإيمان بعيديد، والصلاة في الجبانة. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له كرامة بن سالمين بن عبيد بالغيث الملقب أبو سالمين، والجنازة الساعة 6:30 صباحا، والعزاء في بيته نجدي جامع الإيمان بعيديد، والصلاة في الجبانة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل، وجمال في المظهر ورحمة في البيت، وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمتابعين عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبجميع المستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، ابتسم للحياة تبتسم لك. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. إذا ضاقت عليك الدروب فعليك بعلام الغيوب. ما أجمل أن يعيش الإنسان وكتاب الله بين يديه، يحميه ويرعاه ويخفف عنه كل ألم ومصيبة. لو يعلم الإنسان كيف يدبر الله له الأمور لذاب في حبه. إذا أردت عزيز المستمع الكريم أن لا تحزن على شيء، فافعل كل شيء لله. ثق بالله دوما، فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر إلى الأعمى، تفكر في الأصم، تأمل الأبكم، راقب المشلول، زر المرضى، جالس الفقراء، لتعلم أنك مستودع من النعم. فاحمد الله عز وجل. طابت أيامكم أحبة المستمعين الكرام بخيرات لا تعد، ودعاء لا يرد، وأمنيات تتحقق بإذن الله الواحد الأحد. فإن رضيت هان عليك مصابك، واتسعت رحمة الله في فؤادك، ورأيت من حولك يركضون متخبطين وأنت تغشاك السكينة. دعني أخبرك عزيز المستمع الكريم أمرا: إن كان لك نصيب في شيء ما، سيرتب الله عز وجل بلطفه الأسباب وسيضعه بين يديك، ولو كان بينك وبينه بعد المشرق والمغرب. سيقلب الله الموازين لتحصل عليه، فلا تقلق. ما قسم لك لن يأخذه غيرك، وما لغيرك لن يأخذه أحد. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذي قسم لك حاصل لديك، والذي لغيرك لن يصل إليك. فاشتغل بربك والذي عليك. قال الله تعالى: قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كل الذي كان يعلمه يعقوب عليه السلام أن الله لا يعجزه رد يوسف ولو بعد حين. الواثقون بربهم يدركون يقينا أن الفرج مسألة وقت فقط. طابت أوقاتكم أحبة المستمعين الكرام باليقين والثقة بأن فرج الله قريب، ولربما تبكي لأنك عاجز. فاربأ بضعفك أن يشاهده الورى، واذهب إلى الرحمن أخبره بما بك قد ألم وكل ما لك قد جرى. واخرج إليهم ضاحكا متبسما، وكأن مثلك في السعادة لم يرى. فالناس بين تقلب وتغير، والله ربك لن ولم يتغير. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يأمرها أن تنطفي، بل تصبح باردة. هكذا تتغير أحوالنا، فليس ضروريا أن ترحل نيران المصاعب من حياتنا، ولكن المهم أن تشعر قلوبنا بأنها برد وسلام. فأسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير وبكل حب وسلام. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان التحلي بأخلاق الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تم بحمد الله تعالى ديننا عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، وشمل جوانب الحياة كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها، حتى أضحى من يتبع هذا الدين بفهم وإخلاص رمزا للشرفاء وقدوة للنبلاء ومنهلا للخير والعطاء وقنطرة إلى تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. وإن الأخلاق أحبة المستمعين هي حجر الزاوية في الإسلام، وهي أجمل ما يتحلى به الأتقياء من الأنام، فهي الأساس المتين في بناء المجتمعات البشرية وقطب الرحاء في نشأة الحضارات الإنسانية. ولا غرو فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغاية من بعثته هي إتمام الأخلاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الطيبة المباركة أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى في استفتاح صلاته أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها. فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى أن يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له. وشهد له القرآن الكريم بالخلق الجميل: وإنك لعلى خلق عظيم، وكفى بالقرآن معلما ومربيا، وكفى بالله شهيدا. أحبة المستمعين الكرام، لقد دعا الإسلام إلى كل خلق كريم وزانه، وحذر من كل خلق ذميم وشانه، ورب أتباعه على الأخلاق الحميدة والخصال المجيدة، حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس، أمة للدين والقيم، ورمزا للمحاسن الأخلاق والشيم. وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته مكارم الأخلاق في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أحبة المستمعين الكرام، إن هذا الدين العظيم الذي هدانا الله له، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، جعل الأخلاق دينا، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وأمر المسلم أن يتعامل مع الناس بالخلق الحسن والأدب الجم، إذ ما من صاحب فكرة أو ملة أو دعوة يريد النجاح لدعوته والقبول لها في قلوب الناس إلا احتاج إلى الأخلاق الطيبة في دعوته والآداب الكريمة في سيرته. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد والترمذي. وكفى بالخلق الكريم فضلا ورفعة ومنزلة أنه يكمل إيمان صاحبه بين العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود وغيره. وإن الخلق الحسن من أكثر ما يدخل الناس الجنة، كما روى ذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي. وذلك أن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه فتوجب له محبته، وأن حسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس فيكون داعيا إلى محبتهم له. بل صاحب الخلق الحسن في أعلى بيت في الجنة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي حولها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود. وهو يبلغ بحسن خلقه مرتبة من يصوم النهار ويقوم الليل، وأكرم بها من درجة وأعظم بها من مرتبة. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود، وهو أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أخرجه الترمذي. فحري بكل إنسان يبتغي المنزلة عند الله والذكر الجميل عند الناس وراحة القلب وسكينة النفس أن يتحلى بالأخلاق الحميدة ويتجمل بالأفعال الرشيدة والأقوال السديدة، فهي علامة على كمال الإيمان ودليل على رسوخ اليقين في الجنان وسمة للصدق في الميدان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أخرجه أحمد. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. آمين. اللهم

0: فيه.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من أم فاطمة البتول، تقول فيها: للوقاية من الشياطين، هناك بعض الحصون التي تحميك بإذن الله تعالى من الشيطان الرجيم، فاحرص عليها. الحصن الأول قراءة سورة البقرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحصن الثاني آية الكرسي، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فأنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: صدقك وهو كذوب. الحصن الثالث البسملة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. الحصن الرابع الوضوء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. الحصن الخامس ذكر الله. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الحصن السادس الاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الحصن السابع الآيتان آخر سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهناك أحبة المستمعين الكرام الكثير من الحصون التي يصرف الله بها الشيطان عنا، ولكن هذه من أهمها. هذه أحبة المستمعين الكرام هي مشاركة أم فاطمة البتول، اختارتها لنا، ونأمل منكم أحبتي أن تتحفون بمختاراتكم المفيدة.

0: إلا الله.
1: وفي محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال حديثنا يحمل عنوان تعليم الطفل بر الوالدين. إن حرص كل أب وكل أم على إصلاح علاقته مع الله تعالى ينعكس بالضرورة على صلاح الأبناء وحسن تربيتهم. لذلك لا بد أن لا نغفل عن بعض المقومات التي ينبغي توفرها قبل الشروع في إعداد أبناء يقومون على البر والطاعة، وهي: إذا كان من الطبيعي أن يشكر الإنسان من يساعده ويقدم له يد المساعدة، فإن الوالدين هما أحق الناس بالشكر والتقدير لكثرة ما قدم من عطاء وتفان وحب لأولادهما دون انتظار مقابل. ويعتبر الإسلام البر بالآباء من أفضل أنواع الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. لذا نلاحظ أن الله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد الإيمان به، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبلغت وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين أنه أمر الأبناء بالتعامل معهما بالإحسان والمعروف حتى ولو كان مشركين. والتربية الإسلامية تحض على تعريف الآباء أبنائهم بفضل بر الوالدين. لذا لا بد أن يحرص الأهل على التحدث مع الأطفال والقص عليهم من قصص بر السابقين، حيث ضرب لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أروع الأمثلة في البر بالوالدين والإحسان إليهما. ومن ذلك ما يروى من أن أسامة بن زيد كان له نخل بالمدينة، وكانت النخلة تبلغ نحو 1000 دينار. وفي أحد الأيام اشتهت أمه الجمار، وهو الجزء الرطب في قلب النخلة، فقطع نخلة مثمرة ليطعمها جمارها. فلما سئل في ذلك قال: ليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وكان علي بن الحسين كثير البر بأمه، ومع ذلك لم يكن يأكل معها في إناء واحد. فسئل: لك من أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها؟ قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عاققتها. ويحكى عنه أنه في إحدى الليالي طلبت أمه أن يسقيها، فقام ليحضر الماء، وعندما عاد وجدها قد نامت، فخشي أن يذهب فتستيقظ ولا تجده، وكره أن يوقظها من نومها، فظل قائما يحمل الماء حتى الصباح. وهناك نصائح حامة نهديها للآباء والمربين. تربية الطفل على طاعة الوالدين تتطلب جهد متواصل من الأب والأم معا، وينبغي أن تحكمهم مبادئ وأسس لا تقبل الحياد عنهم ومنها. على الوالدين أن يصدر الأوامر برفق ولين بصورة نصح وأرشاد، فإن الطفل حتما سيستجيب لهما. أما استخدام التأنيب والتعنيف فإنه سيؤدي إلى نتائج عكسية. يجب أن يتفق الوالدان على أسلوب معاملة موحدة حتى لا يتشتت الطفل وتضيع الجهود المبذولة من كليهما في تقويمه وتربيته تربية إسلامية صحيحة. إن حب الأطفال للوالدين رد فعل لحب الوالدين لهما، فإذا كان الحب هو السائد في العلاقة بين الطفل ووالديه فإن الطاعة لهما ستكون محققة الوقوع. كن قريبا من أبنائك ولا تحرمهم من سؤالك عنهم واللعب معهم ومساعدتهم، واعلم أنك لن تلمس احتياجهم إليك إلا بالتعرف على تفاصيل شؤونهم. اعلمي أيتها الأم أن الطفل الذي يحصل على التقدير من قبل والديه، واعلم كذلك أيها الأب، يسعده ذلك ويحاول المحافظة عليه بإرضاهما والتفاني في طاعتهما. واعلموا كذلك أيها الآباء وأيها الأمهات أن الطفل عندما يربى منذ نعومة أظفاره على احترام الكبير وخاصة الأم والأب، فسينعم والداه في المستقبل في كبرهما، ويجنيان ثمار ما زرعاه في ذلك الولد وذلك الطفل.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة. تسبيح الطعام، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء فقال: أطلبوا فضلة من ماء، فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. تقول العرب: فلان طويل الذيل أي غني، وفلان جعد اليدين أي بخيل، وفلان لا يضع العصا عن عاتقه أي كثير الأسفار، وفلان ألقى عصاه أي أقام في المكان وترك السفر، وفلان كثير الرماد أي كثير الكرم والسخاء. انتهى من كتابي جواهر البلاغة ولسان العرب. أراد نحوي أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه: ما هي صفات الزوجة التي تتمناها؟ فأجاب قائلا: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، تطيع فعل الأمر بدون استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجمل الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا، لن، لم، ضميرها متصل بضميري منفصل عن غيري، فإذا طلبت فغير جازمة، من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت، وإذا غابت عني حوقلت، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن الآية الكريمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وبالطبع هذه الآية لها ارتباط كامل بالإنسان وخلقه ومسؤولياته في الوجود. والقرآن اعتنى اعتناء كبيرا بمسألة ربط البشرية بالغيب، والبشرية بخلق الله وأمره، والبشرية إذا صحت العبارة بالتعليل والتفسير الصحيح لوجود الإنسان وخلقه. فيشير الحق سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الخلق ضلوا وأضلوا، بمعنى أنهم فهموا الحياة الدنيوية أن هي الأصل، وأن ما وراء الطبيعة أو ما يسمى بمحرك الكون أو الحق سبحانه وتعالى مسألة افتراضية وليست عقلية. فوقعوا في إشكال كبير على مدى التاريخ وليس اليوم، وإنما قد ناقشت الكتب السماوية هذا الأمر، وناقش القرآن باعتباره آخر الكتب السماوية هذا الأمر، فقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. القراءة هذه لما ننظر إليها هي تأتي من عند الخالق الذي اختار خلق الإنسان وكون الإنسان، وكما هو معلوم أن الله عندما خلق الإنسان مكث أكثر من 40 سنة وهو على صفة الصلصال، ثم بعد ذلك بدأ التكون شيء فشيء شيء فشيء حتى نفخ فيه الروح وبدأت الحركة. ثم بعد ذلك أجرى الله زمن، وهذه الأزمان إلى الآن غير معروفة ومعهودة بالسنين، من عندما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الصلصال وتركه، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه، ثم سواه أول سواه بيده ثم نفخ فيه من روحه. كل هذه أزمان، هذه مراحل حتى اكتمل. فعندما اكتمل الإنسان خرج مخلوقا سويا. فعندما كلفه الله سبحانه وتعالى الخلافة في الأرض وباشر الخلافة في الأرض، جاءت قضية الغفلة، لأن الإنسان عندما وضع الروح في الجسد ونزل إلى العالم الأرضي تحمل الخلافة في الأرض، هنا كثير من الشؤون المتعلقة بحين من الدهر الزمن الماضي غاب عن ذهنه الحسي الظاهر، ولا يمكن أن يعرف الإنسان هذا المعنى هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلا إن كان صاحب علم أو صاحب شرع أو مرتبط بأهل العلم أو مرتبط بالشرع. وإلا فالغالب أن ما تراه في هذا العالم هي عبارة عن ثقافة دنيوية متحولة، ليس لها ارتباط بالغيب، ليس لها ارتباط بالقرآن، ليس لها ارتباط بالسنة. ولهذا كثرة التذكير للإنسان: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قراءة القرآن ومتابعة معاني القرآن، متابعة معاني السنة، هذه التي تحيي علاقة الإنسان بفطرته، وتحيي الفطرة بالشرع، وتجعل الإنسان يعيش في هذا التوازن. وإلا فالإنسان مخلوق متمرد، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صفة وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان هي الجدلية، وغالب الجدلية كما سبق معنا أنها مبنية على تحكيم العقل، وتحكيم العقل كلما بعد الإنسان عن الشرع. ولذلك صارت التربية في تربية الأبناء وتربية البنات على ضوابط الشريعة، على القرآن، على السنة، على القيم، على الأدب، على الأخلاق، هي عين الرعاية التي ترقي المولود في معرفة المعاني. إذن لما قال الحق سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي حين من الزمن. اختلفوا أهل العلم في مفهوم الحين، منهم من قال وقت، ومنهم من قال آباد، ومنهم من قال أعمار. والمعلوم هنا أنه في معرفتنا له أنه عالم الأزل أو ما يسمى بعالم السوابق. فهناك عالم غير محدود المعرفة ولا الحد ولا المدى ولا الزمن، وهو ما يسمى بعالم الأزل، قبل أن توجد المخلوقات بعمومها وقبل أن يوجد الإنسان بذاته، فإنه كان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ليس المقصود مذكورا عندنا أو مذكورا عند الناس، بل حتى ليس مذكورا في عالم الملكوت إلا عند الخالق الذي يعلم بذلك، يعلم السر وأخفى. فلم يكن الإنسان هذا شيء مذكور. كما ترى الإنسان مثلا واحد يكبر الآن في السن، يصير عمره 15 سنة، يكلمك وينازعك، تقول له أنت ما كنت موجود قبل حوالي 50 سنة، أنت ما عرفت إيه اللي دار قبل، لأن الذي عاش المرحلة السابقة يعلم. فلذلك يقول هذا الإنسان المتمرد، هذا الإنسان الذي رأى أن العقل كل شيء، لماذا ما يتذكر أنه لم يكن شيء مذكور؟ هو مجرد شيء حادث، هو شيء تكون في مرحلة لاحقة. فلو فكر في هذا لعرف حقارة نفسه. شيئا مذكورا سواء كان من حيث الخسة، أي أنه كان مخلوق من صلصال له رائحة كريهة نتنة، كما يقول من صلصال من حمائنا مسنون، حتى قال بعض أهل التجربة والعلم إذا أردت أن تعرف طبعك انظر ما يخرج منك أو شم ما يخرج منك، وإذا أردت أن تعرف حالك ممكن أن تضع يدك على جزء من جسمك ثم تشمس تجد رائحة الصلصال أو الوحل، يعني لأجل يعرف الإنسان حقيقة تكوينه. ثم تشرف هذا المخلوق بصرف النظر عن رائحته وبصرف النظر عما يخرج فيه منه. فهذه أمور للتذكر، كما قال يوم الغزالي إني لعجب ممن يتكبر وهو يغسل الخرب بيده كل يوم 5 مرات، يعني نوعية الكبر هذا عمل شيطاني في النفس. فلذلك صفة التواضع ومعرفة حق الإنسانية ومعرفة حق العبد بينه وبين ربه هي الأصل الذي عليه الشأن. فلهذا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جاء في بعض الروايات أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن عنده كان رجل أسود وكانت عنده هذه الاعتراضات في حقيقة هل يحاسب الإنسان بعد الموت، وكيف يبعث الإنسان بعد الموت، وكيف تكون هناك حياة بعد الموت، وقد مات الإنسان ونزل إلى عالم القبر، كيف تكون نوعية الحياة من جديد. فنزلت هذه الآيات فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كان العرب عندما يسمعون القرآن يسمعون القرآن بكل جوارحهم وبعقولهم وليست مجرد بآذانهم فقط، ولهذا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو كما قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يجتمع الاستماع والإنصات. فهؤلاء كانوا حقيقة ينصتون، فهذا عندما سمع الآيات انخلع قلبه وشهق ومات لمجرد أنه سمع هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان.

0: إنسان ولا زمهريرة لما وصل لنصف الجنة والنعيم هذا الرجل شهق وفقد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتاقت روحه إلى ربها. ما السبب في ذلك؟ سبب في ذلك إقامة الحجة لأصحاب العقول والفطرة السليمة. دائما صاحب العقل السليم والفطرة السليمة عقله يدرك، لكن يدرك بالحجج، والحجج هي الشريعة وليست البراهين المادية كما نسمع لها نقول خذ لي برهان مادي. البراهين المادية فيما يناسب المادة، وأما البراهين الشرعية فيما يناسب إقامة الحجة على العقل في مكنون خلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يرزقنا الفهم وأن يحفظنا مما يجريه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الكفار أو العقلانيين، ويرزقنا وإياكم التوفيق والسلامة وصالح الأحوال الظاهرة والباطنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له كرامة بن سالمين بن عبيد بالغيث الملقب أبو سالمين، والجنازة الساعة 6:30 صباحا، والعزاء في بيته نجدي جامع الإيمان بعيديد، والصلاة في الجبانة. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له كرامة بن سالمين بن عبيد بالغيث الملقب أبو سالمين، والجنازة الساعة 6:30 صباحا، والعزاء في بيته نجدي جامع الإيمان بعيديد، والصلاة في الجبانة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: لله حمد مستمر طول المدى لا ينحصر، عز وجل مجده فهو أحق من شكر، على الذي يسره من فيض إحسان وبر. وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا المصطفى محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. الله تبارك وتعالى جعل لنا في هذا الكون سنة التسخير والتقدير، فقدر في الأرض أقواتها، وسخر لأهل الأرض المنافع التي تخرج منها أو تنزل من سمائها، فهو المسخر المقدر الذي رتب وأنشأ وسخر وقدر، والذي قدر فهدى. سخر الله تبارك وتعالى لنا ما في السماوات والأرض، كما قال جل شانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه المنافع المسخرة والمتنوعة من السماء ومن الأرض، قال الله تبارك وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سخر لنا منافع الأرض ومنافع السماء، أنزل من السماء وأنبت الحبوب، وسخر لنا المنافع وجعل بيننا التواصل لنتبادل فوائد هذه الحياة. مما سخر الله تبارك وتعالى لنا من التسخيرات العظيمة التي يعيش العالم اليوم في جني ثمرات هذه التسخيرات، وهو البحر الذي سخره الله بما فيه من المنافع العظيمة. قال تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه أنواع من التسخيرات في البحر جعلها الله تبارك وتعالى لنا فوق التسخيرات العظيمة من البحر ذاته ونسبة الماء الذي فيه، فإن هذه المياه في هذه البحار والمحيطات لتحمل من الفوائد العظيمة ما يقينا حرارة البراكين الموجودة والمخزونة في باطن الأرض، وتقينا حرارة الشمس حتى لا تصير الأرض صحراء حارة يصعب العيش عليها. وإن نسبة مياه البحار كما هو معلوم لهي 71 أو 72% من أجزاء هذه الأرض، تشكل هذه النسبة من الأرض، بمعنى أن البحر أكثر من البر. يذكرنا الله تبارك وتعالى بما سخر لنا في هذا البحر وجعل لنا فيه من منافع، قال: وهو الذي سخر البحر، ثم ذكرنا وعدد لنا فوائده: لتأكلوا منه لحما طريا. هذه الأسماك بأصنافها وبأنواعها الذي يقدرها أرباب الاختصاص بأن أصناف الأسماك وأنواعها ما يزيد على 1,000,000 نوعا من الأسماك، تعيش وسط هذا البحر الملح محمولة جارية بين مياهه مسخرة لنا، نقدر ونتمكن على اصطيادها وأخذها والانتفاع بها. لتأكلوا منه لحما طريا، لحما طريا يأتي من البحر، فليس وصفه بالطري هذا عبثا، لا، لأنه يحمل من الفوائد والمنافع ما يفوق فوائد اللحوم الأخرى، فإن تلك اللحوم غير البحرية في عدم الاتزان والانضباط في تناولها تخلف مشكلات في داخل جسم الإنسان تعرف عند أهل الطب، بخلاف لحم البحر والأسماك اللحم الطري فإن فيه من الفوائد والمنافع عكس المضار التي تخلفها اللحوم الحيوانية الأخرى. لتأكلوا منه لحما طريا لا يحتاج منا إلى تذكية ولا إلى ذبح، بمجرد اصطياده يصير حلالا لنا ولو كان ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وأما الفائدة الثانية التي عددها لنا: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. تستخرج حلل وجواهر ولآلئ ومراجين من البحر، يلبسها الإنسان ويتحلى بها. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. ينبهنا الحق إلى آية عظيمة أيضا في البحر: وترى الفلك مواخر فيه، السفن الكبيرة تحمل البضائع التي لا يتمكن من حملها جمال ولا سيارات ولا طائرات، السفن الكبيرة العظيمة التي تحمل فوق مليونا من الأطنان تمخر عباب هذا البحر وتشق مياهه بقدرة الإله بما جعل فيها من قانون عرف عند أرباب هذا الشأن، قانون الطفو أو قانون قوة الدفع من الأسفل إلى الأعلى، فإن مياه البحر تدفع ما فوقها بقوة مساوية لحجم الذي فوقها، على اختلاف حجم الذي فوق البحر، إن كان صغيرا وإن كان متوسطا وإن كان كبيرا وإن ازداد في الكبر فقوة الدفع تكون متناسبة مع حجم السفينة أو المركب أو الفلك الذي فوقها، بل والأسماك كذلك. ولولا هذا القانون وهذه الآية التي جعلها الله في البحر لما جرت عليه سفينة ولما مشت فيه سمكة. قانون الدفع من الأسفل إلى الأعلى، لو أن هذا القانون لم يكن بهذه المناسبة مع حجم الذي يجري على سطحه أو وسط جوفه، لو كان الدفع خفيفا لغاص كل شيء في أعماق البحر ولم يتمكن من الثبوت عليه، ولو كانت قوة الدفع شديدة لم يثبت عليها شيء، ولكن الله جعل هذه الآية في هذا البحر وهذه القوة من الدفع المتناسبة مع كل ما يجري على البحر، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. كم تحمل من أنواع التجارات وكم تحمل من البضاعات ما استمرت منافع ذلك إلى زماننا هذا بصورة أوسع وبصورة أكثر، ينتفع الناس في بلاد العالم عبر نقل البضائع ونقل السلع والحاجات عن طريق البحار. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعمة كبيرة وجليلة سخرها الحق تبارك وتعالى لنا، وهذا الأصل فيها. ما دام الإنسان يقيم في الأرض منهج الخلافة عن الله فالكون مسخر له، وإذا تمرد الإنسان وخالف منهج الخالق الذي أراده أن يقام في هذه الأرض صارت هذه المسخرات مسلطة عليه، فربما تسلط البحر بالصعود أو النزول أو الزيادة ما جعل الهلاك والدمار حاصلا في من لم يشكر نعمة الله تبارك وتعالى ويقيم منهج الخلافة عن الله في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين، وأن ينظر إلينا بنظرة من عنده يحول بها حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، وأن يزيد في إيماننا ويقيننا ومداركنا للفهم عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم، برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونجمنا اليوم نحن نتكلم عن الشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها، شخصية متميزة حتى في نهايتها. نهايتها كانت بداية لسعادة أبدية، نهايتها كانت الوفاة اللي حصلت بعد أن ألقي في النار. فألقي في النار في الدنيا وسعد في الآخرة بتلك النهاية العظيمة. إن شئنا نتكلم عن تلك الشخصية تحتار تتكلم عنه أو عن والدته أو عن والده أو عن أخوه، كلهم بيت عظيم مثل ما ذكر ذلك النبي المصطفى الكريم. اليوم حيكون كلامنا عن الصحابي الجليل العظيم سيدنا حبيب بن زيد. حنتعرف على أشياء كثيرة عن هذا البيت الطاهر، لكن حنشوف كذلك معرفة أحبابنا من عامة الناس، كيف هي معرفتهم بسيدنا حبيب بن زيد.
2: والله للأسف الشخصية هذه ما أعرفها للأسف.
3: والله ما أعرف نهائيا للأسف،
4: ما في خيارات شيء،
3: ما قد مر علي.
4: يمكن من الدولة الأموية،
3: ما بعرف صراحة،
5: ما أعرف والله، سؤال صعب شوية. ما في مساعدات، اتصال بصديق،
6: ما عندي خلفية عنه.
1: حياكم الله، رجعنا لكم. وبعد ما سمعنا الآراء شعرنا بحاجة معرفتنا الشديدة بسيدنا حبيب بن زيد. الجمال انه مو هو بس قصة حبيب بن زيد مثيرة للدهشة، وكذلك تتملك كل احاسيسك وكل ما فيك. البيت هذا كل بيت عظيم، النبي الكريم دعاه بدعوة، سوف اخبركم بها بعد قليل. لكن ان تكلمت عن امه، اصلا مجبرين اذا تكلمنا عن سيدنا حبيب بن زيد ان نتكلم عن هذه الامة العظيمة حتى نعرف من خلال الموقف اللي حنتصل فيه في الاخير في قصة حبيب بن زيد، انه هذه الامة العظيمة لابد ان تصنع هؤلاء العظماء. مين امه؟ أم سيدتنا نسيبة بنت كعب. هذه نسيبة أم عمارة، هذه امرأة ولا كل النساء، امرأة إن قلت بألف رجل، إن قلت بمليون رجل، ربما أكثر من ذلك بكثير. النبي يقول لها: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. عندها من القوة، عندها من الشجاعة، عندها من الهمة، عندها من الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشيء الذي لا يوصف. زوجها زيد بن عاصم، هذا الزوج الأول. زوجها الثاني غزية بن عمرو، وكانت ممن حضر بيعة العقبة الثانية وبايعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبايعها النبي ولم يصافحها، وكان يقول: إني لا أصافح النساء. هي تحكي عن بعض أحوالها في صلتها بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها ما كان في غزوة أحد. أنا حأذكر ثلاثة مواقف لهذه الأمة العظيمة حتى نرى هذا البيت الذي قال فيه النبي المصطفى: بارك الله فيكم أهل بيت، بارك الله فيكم أهل بيت. دعوة عظيمة من النبي المصطفى كانت لهذا البيت. الذي حرك هذه الدعوات هذه الامرأة العظيمة، هذه الزوجة التي يفتخر بها الإنسان. خرجت حتى للجهاد، كانت مجاهدة وكانت تحمل السيف وكانت تنصر رسول الله. في أحد استأذنت النبي أن تخرج معه، وكانت تخرج لسقاء الجيش، وإن أحد احتاج إلى التمريض كانت كذلك تمرض، فكانت تساعد بما تطيق وطاقتها أكبر من ذلك. تقول عن نفسها: خرجت يوم ومعي سقاء الماء والمسلمون منتصرون. فجأة بدأت روح المعركة أو الغزوة تتغير، وبدأ يعني المسلمون ينكشفون، وبدأ النبي المصطفى ولم يبقى أحد حوله. فهبيت أنا وأولادي نصرة لرسول الله حول النبي المصطفى. طبعا كلكم متخيل غزوة أحد وكيف أنه حصل فيها التراجع من المسلمين عندما خالفوا كلام النبي المصطفى، وبدأ ينكشف المسلمون ولم يبقى إلا القلة النبي المصطفى من القلة القليلة اللي ما يتجاوز ربما عددهم عدد أصابع اليد، كانت سادتنا نسيبة ومعها أولادها حبيب وعبد الله وزوجها غزية بن عمر، زوجها الثاني، زوجها الأول زيد بن عاصم والد حبيب، طلقها ثم تزوجها بعد ذلك سيدنا غزية بن عمر، كانوا كلهم حول النبي المصطفى. النبي المصطفى هو كان يذكر أنه ما التفت يمينا أو شمالا إلا وجدت أم عمارة كانت حولي، فكان يخبر ولدها عبد الله يقول له إن مقام أمك خير من فلان بنت فلان، خير من مقام فلان ابن فلان، مقامها عظيم عند رب العالمين، وإن مقام غزية خير من مقام فلان ابن فلان، وإن مقامك خير من مقام فلان ابن فلان، أعطى لهم تلك المرتبة العالية لأنهم ناصروا رسول الله. يمكن ما حد يتخيلوا قد إيش ضحت بنفسها أم عمارة في تلك اللحظات. في تلك اللحظات المشركون بدأوا يحاوطون وأرادوا أن ينتقموا من رسول الله، وكان على رأسهم ابن قميئة. ابن قميئة هذا كان يقول لا نجوت إن نجا محمد، أين محمد؟ لما سمعت بذلك أم عمارة جن جنونها، مين هذا الذي يقول لا نجوت إن نجا محمد؟ فما كان منها إلا أن هبت، وكان قبلها سيدنا مصعب بن عمير هب عليه فضربه وجرحه وأبعده، فهبت هي تضربه فضربها بجرح كان له غور شديد في عاتقها، أثر فيها تأثيرا كبيرا وما بالت، هي تقول عن نفسها ولكني ضربته ولكن كان عليه درعين فلم يؤثر فيه، ثم بعد أن ضربها وجرحها في عاتقها أبعدها حتى أسقطها، وهكذا كان لها الدور في نصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما قال لهم النبي المصطفى في تلك الأثناء رحمكم الله بارك الله فيكم أهل بيت، استغلت تلك الحنانة التي خرجت من النبي المصطفى وقالت له يا رسول الله، شوف هم الآن في أثناء غزوة والمسلمون منكشفون، لكن ما انقطعت معاني الوصال والاتصال بين النبي وبين أحبابه، ومتخيلين كيف كان تفكير سيدتنا نسيبة التي هي في معركة أو غزوة من أصعب الغزوات، ومع ذلك كل همها كيف إنها تكون مع النبي المصطفى في الدنيا وفي الآخرة. قالت له يا رسول الله، أنت تقول بارك الله فيكم أهل بيت، أنا حاستغل هذه الحنانة وأقول لك يا رسول الله ادعو الله لنا أن نكون رفقائك في الجنة، أنا كل أهم يا رسول الله إني أخرج من هذه الدنيا وقد كتب الله لي أني أنا رفيقتك في الجنة، أنا وأولادي وزوجي، أدعو الله لنا أن نكون رفقائك في الجنة يا حبيبي يا رسول الله. رفع النبي المصطفى يديه إلى السماء وقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، فما كان من سيدتنا نسيبة إلا أن أعلنت ذلك الإعلان الكبير، قالت والله لا أبالي ما أصابني في الدنيا بعد ذلك أبدا، مهما يصيبني من أي أمر أنا فزت بالدعوة الكبيرة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي دعالي وقال اللهم اجعل لهم رفقائي في الجنة. مين فينا ما يتمنى هذه الدعوة؟ مين فينا ما يرجوها؟ مين فينا ما يحلم بيها؟ فازت بها سيدتنا نسيبة لكنها ضحت. تعرفوا أنه في غزوة أحد ابنها عبد الله جرح فأخذ الدم ينزف منه، فالتفت له النبي المصطفى وقال له اعصبه، كانت سيدتنا نسيبة قلنا لكم هي ممرضة وهي مجاهدة، فجاءت بالعصبة وعصبت يد عبد الله، ثم بعد ذلك تتخيل وش قالت، انت لو ولدك أصابه جرح صغير تتخيل كيف الموقف ممكن يصير منك، لكن هذا شرف خدمة النبي المصطفى، عزة خدمة النبي المصطفى، سعادة خدمة النبي المصطفى. ربطت على يد ولدها عبد الله مباشرة، قالت له انهض فقم فقاتل، احنا الآن في غزوة، احنا ندافع، احنا شرفنا الله انه ندافع عن النبي المصطفى، قم يا عبد الله بن زيد قم دافع عن رسول الله. سيدنا رسول الله التفت لها وقال لها يا أم عمارة ومن يطيق ما تطيقين، إيش الأم هذه، إيش القوة هذه، شوفي ابنك ينزف ومع ذلك ما تبالي بشيء إلا نصرة هذا الدين العظيم، تقول له قم وقاتل. قال له من يطيق ما تطيقين يا أمة عمارة استمر عبد الله ولدها كذلك يدافع وينافع عن رسول الله، كان لها كذلك موقف قوي في حنين، كان لها كذلك موقف أقوى وأقوى في يوم اليمامة الذي جرحت فيه 14 جرح. النبي المصطفى بعد ما رجعت من غزوة أحد، النبي ذهب إلى حمراء الأسد، الغزوة التي بعدها مباشرة أو تكملت أحد، لم يرجع إلى بيته حتى اطمأن على نسيبة بنت كعب، فعندما جاءه الخبر أنها بخير سر بذلك وذهب بعد ذلك إلى بيته الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد ما تكلمنا عن الأم العظيمة البطلة اللي بتعطينا الآن مقدمة للموقف اللي إذا ذكر سيدنا حبيب بن زيد مباشرة يذكر موقفه في اليمامة، هو على أنه سبحان الله عاش من بدايات مجيء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة ابتداء ببيعة العقبة وحضورها والمشاهد اللي شاهدها، إلا أن حقيقة الأخبار ليست بالكثير عن سيدنا حبيب بن زيد، لكن إذا ذكر سيدنا حبيب بن زيد مباشرة يذكر موقفه في اليمامة. بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مسيلمة الكذاب، وبعض الروايات تقول أنه كان قادم من عمان هو وعمر بن العاص، ولما سمعوا بوفاة النبي المصطفى رجعوا إلى المدينة مرورا باليمامة، فعندما علم مسيلمة برجوعهم مباشرة حب أنه يمسكهم. ليش؟ حتى يثبت القاعدة اللي نشرها ما بين الناس أنه هو نبي من الأنبياء، فيقول لك هؤلاء من أصحاب محمد، فإذا قالوا للناس أني أنا كذلك نبي، حتى لو كان بالتعذيب، حتى لو كان بالجبر، حتى لو كان بالإكراه، الناس تصدق. طبعا للأسف أن مسيلمة الذي أعانه رجل منافق درس عند النبي المصطفى وتعلم عند النبي المصطفى الرحال ابن عنفوة أو نهار ابن عنفوة على اختلاف في اسمه، درس وتعلم في المدينة المنورة عند النبي المصطفى، ثم بعد ذلك جاء إلى نجد فقال له مسيلمة: ألم تسمع من محمد أني أنا شريكه في الأمر؟ قال: نعم، فإني سمعت محمدا يقول أن مسيلمة شريك في الأمر وأن هذا الأمر نزل. فبهذه الإشاعة وبهذا الكذب الذي كان من ابن عنفوة أكد الدجل الذي كان عليه مسيلمة، يقول لك هذا قادم من المدينة وثبت الأمر. بعضهم كان يعرف أن مسيلمة كذاب، ولكن كما كانوا يقولون كذاب وربيعة أحب لنا من صادق مضر. الشاهد أنه إذا كانت رواية رجوعهم من عمان مسك سيدنا حبيب بن زيد، فعندما مسك مسيلمة الكذاب سيدنا حبيب بن زيد قال له بعد أن جمع المجمع، لأنه ظفر بصحابي عظيم من أصحاب النبي الكريم حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الموقف موقف حقيقة ثبات، موقف أهل نجد حقيقة ينبغي أن تكون لهم صلة بسيدنا حبيب بن زيد، لأنه ثباته ربما ثبت الكثيرين هناك، وأنا سوف أقارن لكم ما بينها وما بين فتنة كذلك الإمام أحمد بن حنبل وفعل سيدنا عمار بن ياسر إذا ربي بارك في الوقت. حبيب بن زيد جمع المجامع مسيلمة وقال له، وهو يهم إما أن يسمع كلامه وإما أن يقتله، الآن مسألة حياة أو موت، وكل الصحابة يعرفون التجربة التي مر بها سيدنا عمار بن ياسر ونطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وربنا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا فسحة من الله تعالى للصحابة أنه إذا أكرهوا وإذا اضطروا إلى ذلك لربما ينطقون وقلبهم مليء بالإيمان، وكان يسع حبيب بن زيد أن يعلن الكفر حتى يطلقه مسيلمة، ثم بعد ذلك يهرب ويخبرهم أنه لم يكن صادق في هذا الأمر، لأنه الآن مسألة حياة أو موت، لكن هنا مسألة ثبات في المبدأ، مسألة ربما بعض المؤمنين يتزعزع إيمانهم في نجد إذا سمعوا، يعني جاء أول ابن عنفوة ثم يأتي بعد ذلك صحابي جليل كحبيب بن زيد ويؤكد أن مسيلمة نبي الله، لربما إذن المسألة صحيحة، فيغتر بعض ضعاف النفوس في إيمانهم. فكان ذلك الموقف الجليل من سيدنا حبيب بن زيد، الكلام فيه سهل والموقف غاية في الصعوبة، الموقف إذا تخيلوا المستمع أو المشاهد ما يتخيل أنه في إنسان يطيق ذلك الأمر، لولا أنها معونة من المولى سبحانه وتعالى يعين بها من يحبهم. تتخيلوا انه كان يقول لمسيلمة: اتشهد ان محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم اشهد ان محمدا رسول الله. فيقول له مسيلمة: اتشهد اني رسول الله؟ فيقول له: ان في اذني صمم عما تقول. يعيد عليه مرة ثانية، ربما ما يكون سمع: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فيقول له: أتشهد أني أنا رسول الله؟ يقول له: إن في أذني صمم عما تقول. أنت في أذنيك صمم؟ أنا صحي لك الصمم هذا. تتخيلوا إيش بدأ يسوي فيه؟ أمر ما يعقل أنه إنسان عاقل يعمل بإنسان آخر لولا أنه الإجرام. شوف التوحش لما يستولي على قلب الإنسان يفعل أشد من ذلك. لا، ويدعي أنه كمان نبي. نبي مليء. الأنبياء مزجت وعجنت في قلوبهم الرحمة. أخذ مسيلمة سيدنا حبيب، أخذ يقطعه عضوا عضوا، يقطع له عضو ثم يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ يقول: إن في أذني صمم عما تقول. فيقطع له العضو الثاني، فقطع له يده، قطع له يده اليسرى، ثم قطع له رجله اليمنى، ثم قطع له رجله اليسرى، وهكذا يتوالى القطع في موقف غاية من الصعوبة، والكل من الحول ينظر ويخشى. المؤمن يخشى أن ينطق بتلك الكذبة، والمنافق يتمنى أن يقول أن مسيلمة هو نبي من الأنبياء. فلما يأس منه مسيلمة وهدده بالتهديد الأخير أنه سوف يلقيه في النار، ما زعزعه ولا حرك شعر واحدة من إيمانه. فما كان من مسيلمة أمام أولئك الجمع كلهم إلا أن ألقاه في النار وحرقه بالنار، فمات في تلك اللحظات وارتفعت الروح إلى باريها. فما أجمل تلك المقابلة للمولى رب العالمين. مات حبيب بن زيد، انتقل إلى الدار الآخرة، انتقل إلى الرفيق الأعلى. القصة لم تنتهي هنا. من الذي قتل حبيب بن زيد؟ مسيلمة الكذاب. أبى الله إلا أن يكون الذي ينتقم ويقتل مسيلمة الكذاب هو عبد الله بن زيد، أخو حبيب بن زيد. كيف صار؟ عندما خرجوا الصحابة لحرب الردة، استأذنت نسيبة، امرأة تستأذن تريد الجهاد وتخرج من المدينة إلى نجد تقاتل من أجل الله ومن أجل رسول الله ومن أجل هذا الدين. قال لها سيدنا أبو بكر، وهو يعرف من نسيبة، يعرف من أم عمارة، يعرف من هي، قال: وهل يرد مثلك؟ من الذي يحول بينك وبين الخروج؟ مين يقدر؟ وانت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك: مقام نسيبة خير من مقام فلان ابن فلان. فأذن لها بالخروج. فقالت: والله لا يصيبني غسل حتى أقتل مسيلمة الكذاب. ثم خرجت هي وابنها عبد الله بن زيد، وخرج المسلمون إلى تلك الغزوة والصحابة ومن كان معهم، حتى بعد ذلك انحصر أهل مسيلمة وقومه في حديقة الموت. ثم بعد ذلك فتح الباب البراء بن مالك، فانقض المسلمون والصحابة كما ينقض الأسد على فريسته. ولم تكن تبحث نسيبة إلا عن مسيلمة تريد أن تقتله، حتى بعد ذلك طبعا أصيبت بقرابة 12 طعنة في تلك كذلك المعركة كما أصيبت في أحد، وما أخرها ذلك أبدا على أن تستمر في بحثها عن مسيلمة، حتى أن يدها قد قطعت ولم تبالي بذلك. ثم أخذت تبحث حتى وجدت ابنها عبد الله وقد رجع وسيفه مليء بالدم. قالت له: ما الخبر؟ قال لها: لقد قتلت مسيلمة الكذاب وطعنته برمحي. طعن برمحه وانتقم عبد الله بن زيد لأخيه حبيب بن زيد، وجعل الله تخليص الأمة. تعرفوا طبعا تلك المعركة كانت من أصعب المعارك، قتل فيها عدد كبير من الصحابة، قتل فيها عدد كبير من القراء، اللي خلص الأمة من ذلك الشر عبد الله بن زيد أخو سيدنا حبيب بن زيد. وبذلك استجاب الله وأدخل السرور على قلب سيدتنا نسيبة بأن الله جعلها هي وابنها تنتقم من مسيلمة الكذاب. عندما رجعت خالد بن الوليد، سيدنا أبو بكر الصديق كانوا يتعهدانها كما كان النبي يتعهدها بعد رجوعها من أحد، حتى اطمأنوا على صحتها وعادت لها الصحة من بعد ذلك. من المرويات الجميلة عن سيدنا حبيب بن زيد، عندما دخل عليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قدمت أم عمارة الطعام للنبي المصطفى فقال لها تعالي وأكلي معنا. قالت يا رسول الله إني صائمة. فقال لها في الحديث الذي رواه حبيب بن زيد ما تزال الملائكة إذا أكل الطعام عند أحد لا تزال الملائكة تصلي عليهم حتى يشبعوا.
7: إذا كنت تؤمن بما عند الله فلن يخيب الله رجاءك. هذه هي واحدة من أهم القواعد الإيمانية التي يجب أن ندرك ما فيها من قيمة ومعنى وثواب. فالتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب هو بمثابة النقطة الفاصلة في حياتنا بين النجاح والفشل. إن المتأمل لحال الصحابة الأولين وحجم تضحياتهم فيما يؤمنون به ويعتقدون وصبرهم على كل تلك الأهوال في سبيل الله قد يشفق على حالنا اليوم ونحن نتأفف من أبسط الأشياء ونقضي جزءا كبيرا من حياتنا نتذمر ونشتكي رغم كل ما وهبنا الله من نعم عظيمة بدلت حياتنا رأسا على عقب. كم هو جميل أن يصبح لديك إيمان عظيم يجعلك تقدم من خلاله أغلى ما تملك ترتجي به مثوبة الله. ولمن يريد ذلك فما أكثر الوسائل والفرص من حولنا نتعلم فيها من مآثر كل أولئك العظام الذين سبقونا.
1: الخلاصة الحبي نخرج بيها من الحلقة من الأشياء الجميلة اللي تعلمناها في الحلقة. الحاجة الأولى أعظم ما شغل قلب أم عمارة كان تعلقها بأن تكون مرافقة للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك نجعل شغلنا الشاغل دعاء وإلحاحا وتعلقا أن يجعلنا الله وإياكم رفقاء النبي المصطفى في الجنة. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الثبات عند الفتن والمحن شأن العظماء. ذكرت لكم أنا في وسط القصة أن قصة حبيب تذكرني بقصة الإمام أحمد وتختلف عن قصة عمار. عمار عندما نطق بتلك الكلمة كان في مكة والنبي وسط الصحابة فحتى لو نطق بكلمة الكفر لن يتأثر أحد لأن الناس حترجع للنبي المصطفى. أما الإمام أحمد بن حنبل عندما يعني قتل العلماء وسجن العلماء فكانت يعني لم يبقى إلا الإمام أحمد بن حنبل الذي ثبت عند المحنة. فلو تزعزع الإمام أحمد لتزعزعت الأمة. كذلك موقف حبيب لو تزعزع في نجد عند مسيلمة في اليمامة لربما لتزعزع الكثير من أهل تلك المنطقة. فلذلك ثبت الله سيدنا حبيب وثبت الله الإمام أحمد والله يثبتني ويثبتكم ويثبت جميع الناس. نسألك العافية فعافيتك أوسع لنا وإن ابتليتنا فثبتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا حبيب بن زيد النجاري الأنصاري. تعرفوا أن في قرابة 14 صحابي اسمهم حبيب منهم حبيب بن زيد كذلك. فإذا سمعتوا حبيب بن زيد تعرفوا أن عندنا حبيب بن زيد النجاري الأنصاري وكذلك حبيب بن زيد البياضي الأنصاري وهو ممن استشهد في غزوة أحد. الله يجعلنا وإياكم كلنا ممن تختم أعمارنا في عمل مقبول عند رب العالمين. اللهم آمين.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هادياً للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتبارا عنده مستقلا، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل الصور والأجساد. إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب، ولما كان الأمر كذلك كانت الآداب حلة الصلاح للقلب، وكانت عنوان الاستقامة والاستنارة والصفاء في القلب الأداء، وبذلك تولى رب الأرباب تأديب سيد الأحباب بنفسه و بعنايته الخاصة بردته، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومختصه به، ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية، قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم فعند البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعليهم كتاب حكمته ويزكيهم ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله المؤمنين يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كان مقبل في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحتى لا يظن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان قالوا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أي يزكي ويعلم آخرين من عد ما لحقوا يجون قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. فتسلسلت أنوار تزكيته صلى الله عليه وسلم. وكان أهل بيته وصحابته وخواص خلفائه من ورثته عنه يقومون بالتزكية كما أن عامة الأمة تقوم بالبلاغ عنه. وقال بلغوا عني ولو آية فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة ولكن التزكية ما يمكن. والسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته فهو المزكي بالأصل وهم نواب يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة الجامعات فنصيبكم يسري به ومنه إليكم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما بالنسبة له قال له سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمكم. ونحن قال لنا العبد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وآية علم الإنسان ما لم يعلم أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحبيب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة يقول فتايسان ذكر الحكيم سيدة ونكرت وقرمنا دون عليم من حكيم وكان أول ما نزعيه من تلك الحضر المجمعين قلت تعالى اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان اقرأ ربك الأكرم ليعلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأيدت بشرته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز عن العموم المزكين، من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة عن على عموم القراء، من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير، من يستمع بأدب كذلك، من يقوم بأي طاعة من الطاعات بالأدب. ولذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحج الباب الثالث دقائق الأداب. ما معنى دقائق الأداب؟ أساسيات الظفر بالخصوصية ونيل المزية والارتفاع من التقيد بالجسمانية والظاهر في الأمور إلى الروح، إلى الروح والحقائق والبواطن. هذه الدقائق الآداب يترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الآداب. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء، ولكن من قام منهم بدقائق الآداب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب بالخاص قال خذوا عني مناسككم، وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم، منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطه، ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسكي أنا، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس والثياب مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب والسر المسون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره، والذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، قال وهي 10 بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلالا، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، ما تقعد زاد مشبوه ولا من هنا ومن هناك. أن تكون نفقته حلالان، الله أكبر. فمن أكل حلال طأت جواره شاء ما بأ، ومن أكل حرام عصت جواره شاء ما بأ. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين نرد الدرهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. رد الدرهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونبقى حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرضه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه منادي مسمى لا لبيك ولا سعديك زادك حرام، نفقتك حرام، و طعامك حرام، ارجع معذورا غير ماجور. قال وإذا حج العبد بنفقة من حلال مال من حلال وزاد يعني فأحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك ناداه من هذا السماء لبيك وسعديك زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال ارجع ماجورا غير ماجور. فأول الآداب أول دقائق الآداب حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو في تفرق القلب في الوجه، هذا من دقائق الأداب، أنه يجوز أن يكون الخارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة ليس لكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم. ولكن من دقائق الأداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال واليد خالية من تجارة تشغل القلب. فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم أعترض أن لا يكون له قلب مشتغل بها ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى أن بعد وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله. ما عاد له هم إلا الله، يهم وإن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل، الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله، وما أعجب الهم بالله، وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين كانت لقلبي هموم كثيرة مفرقة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها فكفاني كل هم. قال حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة فقراءهم للمسألة وقراءهم للرياء والسمع. هؤلاء ولو مقاصد كلها هابطة ساقطة تجعلهم غير حجة، تجعل حجهم صورة لا روح فيها ولا معنى، لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تاريخ ولادة بن جوزي في مثير العزم وأبو عثمان الصابوني في باب 200 والديلمي في مسند الفردوس. يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، هذا صاروا يصلحون حج 5 نجوم 5 حج شيء من هذا الكل ما نحبون وزين الوجود أضحى للشمس فاستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس، يسيبهم شيء من أثر الشمس في يوم عرفة. لا إله إلا الله. قال قائل من أصحاب الحج وصدم على رحل رث وقطيفة رث لا تساوي 4 دراهم، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي بين الناس إن وجد فجوة النصى وإن لم مشى العنق قليل قليل. يا رب صلي عليه، أطهر طاهر وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضية الحج، وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. وإذا حج عن غيره ينبغي يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه، في مثل ينزل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة، الميت والحج عنه المنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج ولا تكسب منها، ولكن بشوق إلى بيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج، بهذا الاندفاع يروح الحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة 3، الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب ايش قال؟ ان الله يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة، الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله. هذا لمن خلص قصتهم. قال فمن كان مثالك أم موسى يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة، يأخذ الأجرة من نشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه مشان ترضى موسى اللي يشلون عليها، ما ترضى موسى من شان تحصل أجرة، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة من شان ترضعه من شان تمكن من الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق ذا يأخذ الأجرة ليحج، ما يحج ليأخذ الأجرة، لا، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيلة. قال إذا هو مثل هكذا رضاع أم موسى لموسى فهذا صادق. لا إله إلا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقون بها على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. عليها الرضوان صبرت وابتلاها الله قال حطيه في البحر وعطته قال ارجع عندي شو عدل شو اجرى فوق. ولو خلته من قبل وكان مع خايفه يقتلونه اي وقت ولا شيء اجرى، الحين انت مطمئنه حقهم القوه في عقد دولتهم تحميك، تحمي الولد هذا بدل ما كانت تهدده الحين تحميه وعادش أجرة فوقهم. سبحان الله. فأهل الصدق والإخلاص عجيب أمرهم. فهذا هو الأدب الأول اللي ذكره الإمام الغزالي، ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره ويوزع همته ونبرته، وإذا اضطر إلى شيء ورتب له شيء يكون مقصود اللي يقوم بالعمل لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل، والعمل مرغوب له، لو لم تأتي الأجرة لم يبال، نقصت لم يبال، زادت لم يبال، أمر يقول لا نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادت كل فرح نقصت الأجرة قصدك حتصدق ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني، والله يعلم يعلم المقاصد، لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طول الله عمره في عافيه، ورتب يبقى هنا ليقوم بالتدريس في القراءات وغيره، وقلنا له مرة سألوه مرة قال له كم تحتاج أجر الترتيب، قال هذا آخر ما نفكر فيه، هذا آخر ما نفكر فيه، من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب، هذا هو هذا المقصود، فتسألوني أجر ولا مرتب، قال هذا آخر ما نفكر فيه، شيء ماشي قليل كثير كله سواء، ما له دخل فيه، لأن أنا قصدي هذا. وهكذا المخلصون لله يقولون هكذا، فيجري الله على أيديهم الخير الكثير والوفير ويسخرهم الأكوان. قال هذا الأدب الأول. الثاني أن لا يعاون بتسليم المكسي للصادين عن المسجد الحرام فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة يمكعدين يمسكون يمسكون الحجاج تعدي لك كذا ويخذون من الناس، قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها، وظيفة صدق هذا، يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم، إن قدرت تتخلص منهم تخلص وروح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قاله يقول إمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيل الله أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحركة وبسكون، إن بتعين عاون الأنبياء، عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء، عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة، في خلافته عن الله في أرضه وهداية الخلق إلى نوره وسبيله، عاون هؤلاء. ما تعاون واحد مجرم ظالم وفاسد انتبه، بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اللي سأل بعض الأكابر التابعين يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة، يقول يكتب لهم أو شيء، قال ما تعملهم، قال اكتب لهم كذا، فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل هكذا، أنت منهم، ما قلت من عين لينهم إلا اللي يبيع الحبر عليك، قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة، أما أنت واحد منهم، قدك قال تكتب لهم تقول لي تكتب، قال وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم. تكتب لهم؟ قال انت واحد منهم، انت ظالم بنفسك، المعينهم من يبيع عليك يداري انك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق، وذاك معين للظلم، ما انت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا واكله ومكله وشاهده وكاتبه، حتى اللي يكتب قال أنا ما لي دخل في الربا حقه بس اكتب بس دخل معهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما بالخمر المسكرات الآن حتى مجرد حاملها عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعن بالربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه أربعة، ولعن بالعشر بالخمر ثمانية وعشرة في الرواية، ها عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليها كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن قال لا يعاون، فهذه آداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص، ها ما هو وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده ناس أعداؤه. لا تجد قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدبرهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وهذا فرق كبير بين بين المعاونة له أو المودة أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط معه، هذا مطلوب معه. لكن توالي تنصر تعين، لا لا لا لا لا، أنت عبد الله ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياءه ولا توالي إلا أولياءه، وإنما تتخلق تحسن تبر تقصص حتى الحيوانات حتى السناف الكفار ما عليك شيء، في كل كبد رطب أجر. لكن توالي تعين على معصية وعلى اسمها تود، لا لا ما في مودة ولا ولا موالاة ولا ولا معونة على المعصية. بر قصة نعم، لا ينهاكم الله عني لم يقاتكم لمرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم على قاتلكم دين وأرجوكم داركم الظالمين تولوهم ومن تولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا ولا ما جعل الله لكم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أن كلما ردوا الفتنة فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يكفوا أيديهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك هم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي وضع كل شيء في موضعه ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك، ما تطيعهم في الشرك ولكن لا تقصر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة، يا رسول الله إن أمي وردت علي إلى المدينة جاءت وهي راغبة أفأصيلها؟ قال نعم صلي أمك. قال ما هي راغبة؟ قال راغبة في برها وراغبة عن الإسلام، ما تريد تسلم، ما تريد تسلم. جاءت عند بنتها قال لا صلي أمك، أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب ويرغبه في الإسلام، يقول له لو أسلمت ولينا كذا، يقول لا أريد، فيقول سيدنا عمر يقول لا أكره في الدين، يقول لا أكره في الدين، ويستخدمه ويبره ويقصد ويواصله لكن يدعو الإسلام ما هو راضي يقولون خلاص لا أكره في الدين إيش أعمل لك. قال نبي خلانا على هذا الحد مشي وخلاص أنا في إيش أعمل ما تصرف بهواء. أنا عندي مجرد غيظ ولكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهب تقولوا بالجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الأدب، رزقنا الله الأدب. بعد هذا الأدبين من أدب الحج باقي العشرة بتجي، وهذه تمشي معك الأدب، كل شيء له أدب، كل شيء له أدب، كل شيء له أدب. وسيدنا مقتدانا يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ومن يحسن التأديب مثل الرب؟ هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد، لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحامل نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه. هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب، وعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة والوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الأدب من الصغر ويربون الأولاد على الأدب، والصغار والكبار والنساء وري كل أدب أدب أدب أدب، إن كلوا أدب وإن بخلوا وإن لبسوا وإن خلوا الأدب يقول أدب بس عند الكبار كذا أدب، ويحبون أدب لأن يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزلة عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب، فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. فالأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ بها مغرمة إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول اعطي المعية حقها والزم له حسن الأدب واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب، وهو رب أنت عبد. سيدنا يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا رب يصلي عليه. خلقنا بأخلاق أدبنا بآداب واجعل سر سراية تأديب للأمة صار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام بوجهتي عندك ومنزلته لديك، وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

أتوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك